0: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وصحبه وسلم تسليما
3: كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية، لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن بما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد. يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، فتنة في المال

فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذن دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث العرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى، إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم. حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث الإرباط، الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم، أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب. وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في

حضراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء، ويبين ذلك بالعلم. ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم، في معرفتهم للحق والباطل، ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بيّن هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. هم على أربعة أقسام، كل الذي تبحث عنه، شوف، كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريقة، صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وتار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله. طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم، انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول: من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل، إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال: وهم في الصورة أدلاء، شوف، في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل، وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال: الأدلاء الهداة. هؤلاء ضبطوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له إيش؟ الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفوا

البحث الباطل المفصل. ومن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني: من عرفوا الحق بالتفصيل والباطل من كلامه رحمه الله، يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن: يا أخي لا تزعجني ولا تصجني ولا تدخل علي قيل وقال وقال ويقولون، خلاص عرفت الحق إذن ما سواه باطل، خلاص يا أخي مو لازم تعرف ما عندك سرورية وما عند التبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم، عرفنا الحق ومفصلا ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل، سآتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني: عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال. والحق بالإجمال مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن، من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن يتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات، معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش حمى الضنك حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية، ها؟ ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل، وفي الحقيقة وتتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن، قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة، فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة، يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمرو يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة، نتبع الدليل، هذه مثل الجماعة ذوليك، ها؟ إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل، قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل، ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا؟ هذه سفاهة، سفاهة، هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا ها يا شيخ أنا كنت غضبان أنا كنت فعلان أنا كنت زعلان أنا كنت صاحي نص نايم ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام يسألك في الحج، طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع: عرفوا الحق بالإجابة.

والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم الأدلاء الهداة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثير من أمور الجاهلية وكان ممكن موغلا فيها، فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويقر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة. وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن اعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل. وهكذا، أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافة، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي أعرف الحق خلاص ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام. لا، ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلب وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح؟ حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل، تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا، حاموا وحاموا وحاموا. تميز بهذا الثبات، وتمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله، ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العلم إمام أهل السنة والجماعة، حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا. حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد ويقولون

إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك وسؤال الله عز وجل العون دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله به ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه، أن تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما ينزل بك من أمور وحوادث وفاقات وإلى آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هناك. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، الذي ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل، الإمام عبد الله بن مبارك سأله شخص، قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية، اعرف قدرك، إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق، ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح بأنواعها، لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا يقول: أنا أعرف، ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم: ها أنا ذا، شوفوني عرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء في الأرض في أي مكان، قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات، لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب، كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني

أنك طالب علم، تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد من يستعمل الحديث. طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن ستعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا، ها شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أنه يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح، في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح. وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد، واحد مات، ما إيش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن، وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان. ماذا سيكون هذا؟ تبعات صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها. وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم، أنت يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسبوا للعلم. يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة: نصف طبيب ونصف نحوي ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف، نصف. ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان، قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، واللي حارها من تولى قارها يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مزقوما ومريضا وعليلا، ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى: ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول؟ وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين، قال فيجلسان يقول يسألانه: من ربك، ما دينك، إلى آخره. المؤمن يجيب وغيره يقول: ها ها لا أدري، فيقول: لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا. فإيش هذا، جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لا بد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديثي: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم، لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة

0: مفتين. حتى في كتب الأصول قال الإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك ممن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازلا وهنا وهناك وهنالك وهو فاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة، كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم، أحيانا بعض العوام يأتيك يقول الشيخ والله صرنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما عرفنا الحق عاد فين، كل واحد يتكلم، صحيح؟ صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات، هذا يفتي هذا يفتي، يعرف يجهل، ما أدري فين، في الإنترنت يكتمون كثير، ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه. وهكذا بارك الله فيكم في أمة من الناس، فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، فنعم هذا يقول كذا، لأنك أنت صرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل، تعرف ما تعرف، تجلس تسمع لكل أحد. في قانون عند أهل السنة في هذا، لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد، ما أحد يعرفه، ما نعرفه. طبعا هو لما ما جاء واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره، قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس. فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه، لست عليهم بمسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح. فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم عليه.
1: الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيفي البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في صامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ.

0: فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا وفقك الله، كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة. بارك الله فيكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط: أولها الإسلام، فلا يصح الحج إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها، والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من ثلاثة أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثلاثة الاحتلام، إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ، هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الركعم. وكذلك الصغير، فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم نظر، أنه قيل له ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال وجود الزاد والراحلة، ولكن كما قلت في صحته نظر. إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء، وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيد من أماكن بعيدة، فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم أن تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحج أو الحجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج؟
0: أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا: أن تنقي نفسك من المظالم. فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا: أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون. أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: فإلى ذلك الحين نستودعكم أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهف النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع

أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي يبادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية، بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع، لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام، فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام، وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك، ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول: الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج، ولكن يأتي ويقول: خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا.

فضل الحج، فضل الحج. فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله بعد أن سئل بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج. فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء.

ما مقاصد الحج؟ وهذا هو عنوان هذه المحاضرة. الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج. وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث

ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. ومن لا يريد من لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك، وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحج الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة، في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا.

هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل، إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة، من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم، وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل، ومن كل، وعلى كل ضامر أي كل، على كل ناقة ضامر، من كل، ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية، ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة، ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير ولمن الغني، المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل: ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل، ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل، تتواضع لله. فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة.

الأغنياء مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما

0: فطن. اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
1: أيها الإخوة، في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك، بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة

0: آداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
0: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
0: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء، وأن يعني يرافقهم بنفس لبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله وبادلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، فهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم

0: وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجه الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر. والله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عنه النوافل أيضا، وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين، وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب، إن جاء عليه المغرب وهو مسافر أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء، يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا. فأباح الله الفطر في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا، وبالله التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان

0: جهات شرعية لمريد الحج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وهو وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين، قد يكون عليه دينا ليس حاج حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية.

فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا. لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد. الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. توحيد، من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص. وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس،
اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج، انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة، الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج، اجعل النفقة أولا، النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها دعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه، ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أي ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا

فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج وانتهيت من الحج، اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أو قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم. أيها الحاج، اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم. والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام، عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر، أو بالاتصال عليهم قل حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل. لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أنت تعرفه هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر. لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم. اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك. قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات، ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن، أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة. وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج، فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا، وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك. قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس. إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر.

وكذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: هل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم: أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر. نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. يعني لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل. فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لله رب العالمين، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته؟

0: ذلك وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها واغمس نعلها في دمها واضرب بها في صفحتها وخلي بينها وبين الناس ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رفقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها ويضرب به صفحتها ثم يخلي بينها وبين الناس ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
1: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى اليوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2، وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة 10 كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه وعليه أن يأتي بعمرة.

0: أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة. بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة، فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم فهو يعتبر حاجا، ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وهذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ، فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت يعني جنوب ذا الحليفة من طريق المدينة، أو جنوب الجحفة من طريق الشام، أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه

0: السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع، سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرت عليه وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذ الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنهم حاذوا للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يمر لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال، إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ولا ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى نجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
2: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة

0: شيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا، وفقكم الله.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا. وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له، فعند ذلك يسترعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين، إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم،
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.

0: هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
1: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات، كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين، وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز. ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم. ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم،

0: ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل رواه الجماعة. فضيلة الشيخ بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للنعلين للخفين وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
1: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت. فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل مطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم
2: ورحمة الله. على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعرضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر في الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما

0: وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد،

تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام، الأعمال الصالحة لا تقصر. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه عشر ذي الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل، فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواد، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويخسفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء
العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، تقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج، للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين، كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به، يقال للكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم

يحجون، نقول في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم، وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوهم من الحج، راحة لهم وراحة لأهليهم، والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل، وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان أو ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه، ولا يلزمنا أن نحجج عنه لأن الحج ساقط عنه، كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه، ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ، الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه، أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يكتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع، والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه، إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج.

كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج: فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر

فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئا، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تحويل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحجزه على غيرك. ثم إذا فرغت من

ركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم تيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك أبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجل بين يديه عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتر في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية سعيه؟ يقول ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل أين يكون الختام، على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت. لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لا بد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كانت أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن، فماذا نعمل في اليوم التاسع؟

إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان. لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه، أو إن تيسر له أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر

بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره ثم نسعى إلى منى. وهنا نسأل، هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر، فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل برحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعير، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. وننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق،

ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد 5 أنساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليه، الأمر واسع. حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى 5 وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت 2 من 3 حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف،

إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز، إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون فيه التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب، ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله فمن تعجل في يومين هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد وليس كذلك، لأن الله قال

يذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة، طواف الحج، فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهم جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشارك الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير، هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأكل من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا،

نقول ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأغذية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحى قبل الصلاة لم تجزي، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزي، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

0: الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والسج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

0: وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا، هذا هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور: أولا لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا، وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم، فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية فتستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام العاشر ذلك تهيأت الأمور فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته. فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول، في 12 يوم الاثنين 12 من ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا، بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث، من الآيات، آيات دالة على الحج، على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة. والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة، هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر 5، ومن تمامها أو تمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها 3، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم

0: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله،
2: السلام عليكم الأنبياء ورحمة الله وبركاته. أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وصحبه وسلم تسليما
3: كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية. لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن فيما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد، يعني بعض الناس تتأثر

طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها، وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة، لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذا دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس، فتنشر السنة كيفما تشاء على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك. لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث العرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم، حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث الإرباط: الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم، أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب. وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء ويبين ذلك بالعلم، ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ما

الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم للحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بين هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. هم على أربعة أقسام، كل الذي تبحث عنه، شوف كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريق صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وتار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله. طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه، وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال: وهم في الصورة أدلاء، شوف في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال: الأدلاء الهداة. هؤلاء طبقوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له إيش؟ الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل.

القسم الثاني من عرفوا الحق بالتفصيل والباطل من كلامه رحمه الله، يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن. يا أخي لا تزعجني ولا تصجني، ها، ولا تدخل علي قيلوا قالوا قالوا يقولون، خلاص عرفت الحق، إذن ما سواه باطل. خلاص يا أخي مو لازم تعرف، ما عندك سرورية وما عند التبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم، عرفنا الحق ومفصلا ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سآتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، والحق بالإجمال، مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن يتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات. معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش حمى الضنك حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية، ها، ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل وفي الحقيقة وتتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة، فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة، يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمرو يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة نتبع الدليل، هذه مثل الجماعة ذوليك، ها، إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل، قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل، ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف، ها، في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا؟ هذه سفاهة، سفاهة، هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا، ها، يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت فعلان، أنا كنت زعلان، أنا كنت صاحي نص نايم، ها، ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام يسألك في الحج، طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث، وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول.

لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم الأدلاء الهداة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثير من أمور الجاهلية وكان ممكن موغلا فيها، فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويكر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة. وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن يعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا، أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل وهكذا. أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافته، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي أبي في الحق خلاص ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام، لا ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلد وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح؟ حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل، تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا، حاموا وحاموا وحاموا. تميز بهذا الثبات وتمايز، تمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله، ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العلم إمام أهل السنة والجماعة، حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا، حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات.

تحتاج إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك، وسؤال الله عز وجل العون دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله به ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام، مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه. أنت تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما ينزل بك من أمور وحوادث وطاقات وآوى إلى آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هنا. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، الذي ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله شخص قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية: اعرف قدرك. إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق. ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح بأنواعها، لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا يقول: أنا أعرف، ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح؟ لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم: ها أنا ذا، شوفوني عرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء، في الأرض، في أي مكان. قد عافاك الله عز وجل، فلما تجرب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع، وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات. لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب، كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني ما يعني أنك طالب علم. تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد: من يستعمل الحديث. طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن أنت تعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا؟ ها؟

من الناس. هل يعني أنه يستطيع أنه يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح، في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح. وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد مات، ليش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن، وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان. ماذا سيكون هذا؟ تبعات صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة، ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع، هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها. وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب، يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم، أنت يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسبوا للعلم. يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة: نصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف، نصف. ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان، قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، ولي حارها من تولى قارها يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مسقوما ومريضا وعليلا، ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى: ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول؟ وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين، قال: فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره، المؤمن يجيب وغيره يقول ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فإيش هذا، جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لا بد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم، لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم

0: من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك بمن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازلا وهنا وهناك وهنالك، وفاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة، كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم، أحيانا بعض العوام يأتيك يقول يا شيخ والله صرنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما عرفنا الحق عدين، كل واحد يتكلم صحيح. صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات، هذا يفتي هذا يفتي، يعرف يجهل، ما أدري فين، في الإنترنت يكتبون كثير، ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه. وهكذا بارك الله فيكم في أمة من الناس، فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، فنعم هذا يقول كذا، لأنك أنت أصرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل، تعرف ما تعرف، تجلس تسمع لكل أحد، في قانون عند أهل السنة في هذا. لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد ما أحد يعرفه ما نعرفه؟ طبعا هو لما ما جاء واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره، قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس، فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه، لست عليهم في مسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح. فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم.
1: الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: وحياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
1: فضيلة شيخنا وفقك الله، كنا في الحلقة

0: الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة. بارك الله فيكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط: أولها الإسلام، فلا يصح الحج إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها، والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من ثلاثة أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثلاثة الاحتلام، إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ، هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الكعم. وكذلك الصغير، فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أنه قيل له: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: وجود الزاد والراحلة. ولكن كما قلت في صحته نظر، إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء

0: وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيد من أماكن بعيدة، فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم أن تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحاج أو الحاجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج؟
0: أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف

0: الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تنقي نفسك من المظالم. فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا، أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: فإلى ذلك الحين نستودعكم أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب، من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي يبادر، كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول: الحج قد غلى فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج ولكن يأتي ويقول: خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا، الذي رزقك المال هو من؟ هو الله، المال مال الله، رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا

على نعمة الله التي أنعمها عليك، فإن غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج. فضل الحج، فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج، فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس.

العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج، وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. ومن لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة.

ينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم التقوى، تقوى الله عز وجل، وفي قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل، والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم فيسأله ويقول له حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل وأن يتقي. ولهذا يا أحب الحج ليس للجدال وليس للفسوق وليس للمعاصي، فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله إن أفضل أهل كل عمل
إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل. الاستجابة، من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم، وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية، ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير ولمن الغني، المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل. تتواضع لله، فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل.

الله عز وجل، لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة، فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكم.

0: خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
1: أيها الإخوة، في هذه الحلقة وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأجور. وإذا كان غير ذلك بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصي

0: عليهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
0: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
0: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء، وأن يعني يرافقهم بنفس لبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله وباذلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، فهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع،

0: ما يقصر من الصلاة، نرجو أن توجهوا الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر. فالله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عنه النوافل أيضا، وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين، وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب، إن جاء عليه المغرب وهو مسافر أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء، يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا. فأباح الله الفطر في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا، وبالله التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بالشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأنبياء.
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 ألف هجرية.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج. وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا. فينبغي، وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة. فإن مات وهو لم يحج وهو وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال. فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية، فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاج حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا. من أراد

يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا، لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ

الحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة. الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج، اجعل النفقة أولا، النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها دعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع.
أردت أن تحج حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج وانتهيت من الحج، اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أو قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم، أيها الحاج اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات في شيء من محظورات الإحرام. حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم، والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية، جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر أو بالاتصال عليهم، قل حدث لي كذا وكذا ما الحكم وماذا أفعل، فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أنت تعرفه هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر، لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم. اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك، قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت، الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود، إذن الوقت

عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات. أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: هل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم، أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر. نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. يعني لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن

للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل. فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة: في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة، أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: رب العالمين ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا، إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

0: وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه، فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخلي بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها، ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
0: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى اليوم التاسع وليلة العاشر إلى طلوع الفجر الثاني، وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة العاشر كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة.

0: بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان، تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم، فهو يعتبر حاجا. ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وهذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ، فقال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه، سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم، سواء في ميقات بلده أو غيره لا يجب عليه أن يحرم. قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت، يعني جنوب ذي الحليفة من طريق المدينة، أو جنوب الجحفة من طريق الشام، أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل، يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق، وهو ذات عرق، وقد

0: اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنه حاذ للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال، إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى نجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
2: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
0: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أيها

0: الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا، وفقكم الله.
0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا. وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له، فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين، إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب، وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
0: الذي يلبس المحرم

0: من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس، تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات، كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين، وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز. ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم. ولا البرانس ولا الخفاف، ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس

0: في السراويل رواه الجماعة. فضيلة الشيخ، بودنا لو تلقون الضوء على هذا الجانب، وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم، في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للنعلين للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
1: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا، ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت. فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل المطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم
2: ورحمة الله. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعرضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر في الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا

0: يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه وأن يعينه ويسدد خطاه وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصائغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تحصى.

إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه عشر ذي الحجة الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه، يعني بمعنى أن الأعمال

خاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي. وهذا يكون لمن لم يحج، للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال للكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن يمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون،
لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم. وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج، راحة لهم وراحة لأهليه. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه. حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه، ولا يلزمنا أن نحجج عنه لأن الحج ساقط عنه، كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصف منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يكتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق، تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه. إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه.

حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير لو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا. نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط شروط الوجوب فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة، فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد.

شيئان. الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحجزه على غيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه.

أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير، فإن لم تيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك: أبدأ بما بدأ الله به. واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا. تكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعة، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتر في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية الساعي؟ يقول: ما شاء. إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل: أين يكون الختام، على الصفا أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت. لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لابد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كانت أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول: لبيك حجا لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن. فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة،

فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيصير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه، أو إن تيسره أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسفر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار.

جدا نذكر الله عز وجل ونستغفره ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل، هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى. فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل في رحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعيره، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. وننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق ثم نتحلل،

ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد 5 أنساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، الأمر واسع. حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جامعة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى 5 وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت 2 من 3 حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت 2 من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول.

إذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحي أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو أم لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن نؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله فمن تعجل في يومين هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه.

الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة، طواف الحج، فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهم جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأكل من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وإيش وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية، ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون

ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأغذية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يرحل الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحى قبل الصلاة لم تجز، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجز. لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

0: الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا، هذا هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور: أولا لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا. وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم، فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية فتستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور، فحج النبي صلى الله عليه وسلم

0: تم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته، فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول، في 12 يوم الاثنين 12 من ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج، على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة. والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة، هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر 5، ومن تمامها أو وتمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها 3، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وصحبه وسلم تسليما
3: كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية. لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن فيما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد. يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم.

فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا. وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، الفتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة، يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذا دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث العرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى، إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم. حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث العرباض: الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم، أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه: كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق. كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب. وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي إيش؟ أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات.

وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم للحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بين هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، هم على أربعة أقسام. كل الذي تبحث عنه، شوف كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريقة صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وتار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله، طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما هو فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه، وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيه صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال: وهم في الصورة أدلاء، شوف في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال: الأدلاء الهداة. هؤلاء طبقوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له إيش؟ الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني من عرفوا الحق بالتفصيل والباطل

من كلامه رحمه الله. يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن، يا أخي لا تزعجني ولا تصجني، ها، ولا تدخل علي قيلوا قالوا قالوا يقولون، خلاص عرفت الحق، إذا ما سواه باطل، خلاص يا أخي مو لازم تعرف ما عند سرورية وما عند التبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم، عرفنا الحق ومفصلا، ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سأتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، والحق بالإجمال، مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن، من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن يتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات، معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش، باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش، حمى الضنك، حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية، ها، ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل، وفي الحقيقة وتتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة، فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة. يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمرو يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة، نتبع الدليل، هذه مثل الجماعة ذوليك، ها، إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل، قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل، ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء، إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف، ها، في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا، هذه سفاهة، سفاهة، هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا، ها، يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت فعلان، أنا كنت زعلان، أنا كنت صاحي نص نايم، ها، ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام، يسألك في الحج، طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم الأدلاء الفضلاء.

داك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثير من أمور الجاهلية، وكان ممكن موغلا فيها، فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويكر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة، وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن اعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا، أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين، نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل وهكذا. أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافته، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي أنا في الحق خلاص ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام، لا، ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر، عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلب وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح، حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل، تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا، حاموا وحاموا وحاموا. تميز بهذا الثبات، وتمايز، تمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله، ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العلم، إمام أهل السنة والجماعة، حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا، حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك، وسؤال الله عز وجل العظيم.

دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله به ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه. أن تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما ينزل بك من أمور وحوادث وفاقات إلى آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هنا. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، الذي ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل، الإمام عبد الله بن مبارك سأله شخص، قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية، اعرف قدرك. إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق. ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح بأنواعها، لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا يقول: أنا أعرف، ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح؟ لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم: ها أنا ذا، شوفوني اعرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء، في الأرض، في أي مكان. قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع، وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات. لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب. كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني ما يعني أنك طالب علم. تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد: من يستعمل الحديث. طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن أنت تعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أنه يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف

إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية، صحيح؟ في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل. هذه أرواح وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد مات، ليش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن. وإزهاق الروح عظيم، كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان. ماذا سيكون هذا؟ تبعة صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة، ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع، هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها. وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب، يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم، أنت يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسب للعلم. يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف، نصف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان، قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، ولي حارها من تولى قارها يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مسقوما ومريضا وعليلا، ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول؟ وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين قال فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره، المؤمن يجيب وغيره يقول ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فإيش هذا؟ جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لا بد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم، لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي

0: يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك بمن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازل وهنا وهناك وهنالك، وفاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة، كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم أحيانا بعض العوام يأتيك يقول يا شيخ والله صرنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما عرفنا الحق عدين، كل واحد يتكلم صحيح، صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات، هذا يفتي هذا يفتي، يعرف يجهل، ما أدري فين، في الإنترنت يكتبون كثير، ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه. وهكذا بارك الله فيكم في أمة من الناس، فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، فنعم هذا يقول كذا، لأنك أنت أصرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل، تعرف ما تعرف، تجلس تسمع لكل أحد، في قانون عند أهل السنة في هذا. لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد ما أحد يعرفه، ما نعرفه، طبعا هو لما ما جاء واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره، قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس، فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه، لست عليهم بمسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح، فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهوى، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم.
1: الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في صامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: وحياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
1: فضيلة شيخنا وفقك الله، كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي

0: الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة، بارك الله فيكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط: أولها الإسلام، فلا يصح الحج إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها، والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من ثلاثة أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثلاثة الاحتلام إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ. هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الركعم. وكذلك الصغير، فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أنه قيل له: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: وجود الزاد والراحلة. ولكن كما قلت في صحته نظر، إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء، وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيدة فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم أن تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحج أو الحاجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج؟
1: أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

0: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تنقي نفسك من المظالم. فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا، أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: فإلى ذلك الحين الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي

من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي بادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول: الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج ولكن يأتي ويقول: خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا. الذي رزقك المال هو من؟ هو الله. المال مال الله، رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك، فإن غيرك يبحث

يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج. فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج. فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت.

تصلي ركعتين ثم تنصرف فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج، وهذا هو عنوان هذه المحاضرة، الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج. وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا.

في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحج، الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة، في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل.

فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة. من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم، وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل، وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية، ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير ولمن الغني، المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل، ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل، تتواضع لله. فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثل

لغيره ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا

0: لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم.
1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
1: أيها الإخوة، في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في القرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك، بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين.

0: شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه، وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
0: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
0: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء، وأن يعني يرافقهم بنفس لبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله وبادلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، فهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجه الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج

0: الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر. فالله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عنه النوافل أيضا وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين، وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب إن جاء عليه المغرب وهو مسافر أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا. فأباح الله الفطرة في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا، وبالله التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات. للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
2: الأنبياء. أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز

عز وجل. مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاج حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على

ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم، فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع، إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس. تأتي وقد ضربت هذا، وقد شتمت هذا، وقد قذفت هذا، وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة، وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية، أحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا. لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، الإخلاص، وكلها توحيد، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض.

وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة: خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة، الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج، اجعل النفقة أولا، النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها دعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أي ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف

حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج، وانتهيت من الحج، اسأل الله ان يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من او قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم، أيها الحاج اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام، حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم، والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية، جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر أو بالاتصال عليهم، قل حدث لي كذا وكذا ما الحكم وماذا أفعل، فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أنت تعرف هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر، لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم، اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار، ينظر الآن أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك، قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت، الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود، إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات، أحفظ الوقت بالطاعات.
والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوف فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: وهل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم، أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. يعني لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك، وكذلك الواجب على من وفقه

الله للحج أن يتقي الله عز وجل وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة. فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة: في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال

0: أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخلي بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رفقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
0: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى اليوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2، وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة 10 كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة. بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة

0: زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان، تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم، فهو يعتبر حاجا. ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ فقال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده، فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه، سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم، سواء في ميقات بلده أو غيره لا يجب عليه أن يحرم. قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت، يعني جنوب ذا الحليفة من طريق المدينة، أو جنوب الجحفة من طريق الشام، أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل، يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق، وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم

0: اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنهم حاذوا للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن ومحاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال، إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ولا ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله،
2: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
0: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد

0: تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا، وفقكم الله.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا. وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له، فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين، إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم،
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب، وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
1: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات، كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين. وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز. ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم. ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة

0: المحرم في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
1: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت. فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل مطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعرضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة. فليتفضل جزاه الله خيرا.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 و1000، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر، وتصدقت بدرهم في عشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه، عشر الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من

صدقة في عشر رمضان. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرى في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويخشفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه. يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد، على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا، أي مما يفعل في هذه الأيام العشر، في آخرها، في آخر يوم منها، التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي. وهذا يكون لمن لم يحج، للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه، في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر. فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال الكافر أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن نمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني البلوغ، وضده الصغر. فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكن يصف منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصف منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم. وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم

تستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج راحة لهم وراحة لأهليه. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه. حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه، ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه، كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق، تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه، إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا، نقول هذه نظرية خاطئة.
قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال، إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليه. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج: فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله

قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل وقبل وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئا، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربع الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تحويل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء

من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك أبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا هكذا، تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتروا في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية سعيه؟ يقول ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن، ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل أين يكون الختام، على الصفاء أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفاء إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت، لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لا بد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كان أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن، فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله

وسلم وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فيقف في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة. وتبقى في عرفة، فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة. هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل، إما في مكانه أو إن تيسره أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسفر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل: هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول: نعم يجوز، لكن

في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى. فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغينمة بني عبد المطلب وقال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل برحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعير، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع

إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد 5 أنساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليه، الأمر واسع، حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى إلى إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى 5 وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت 2 من 3 حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت 2 من هذه الـ3 حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى

لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون فيه التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله فمن تعجل في يومين هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم

كيف يسرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة، طواف الحج، فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهم جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام

لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يرحل الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجزي، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريع لم يجزي، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

0: الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والسج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا. هذا

هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور: أولا لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا، وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم، فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية تستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور، فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته. فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات وأنزل الله عليه قوله

0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يدم لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول في 12 يوم الاثنين 12 من ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج، على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة، والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة، هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر 5، ومن تمامها أو تمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها 3، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.

0: فاجتنبوه. وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل. يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
2: السلام عليكم الأنبياء ورحمة الله وبركاته. أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وصحبه وسلم تسليما
3: كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية، لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن فيما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد. يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، الفتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة. هو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذا دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث العرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم، حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث العرباض: الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم، أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب. وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي إيش؟ أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء، ويبين ذلك بالعلم، ماذا

تفعل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم بالحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بين هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. هم على أربعة أقسام، كل الذي تبحث عنه، شوف، كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريقة، صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وسار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله. طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم، انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول: من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه، وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال: وهم في الصورة أدلاء، شوف، في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال: الأدلاء الهداة. هؤلاء طبقوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه.

فهو باطل. خلاص يا أخي، مو لازم تعرف ما عندك سرورية وما عندك تبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم. عرفنا الحق ومفصلا، ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس، لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سآتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال. والحق بالإجمال، مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن، من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن تتكاثر فيه البلايا والأمراض. فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات. معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش، باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش، حمى الضنك، حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس، لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية، ها؟ ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل، هذا ترك، هذا قال، وقد لا يكون باطلا، لكن يتتبعون الناس على أنه باطل، وفي الحقيقة وتتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن، قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة، فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه، زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة. يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمر يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة، نتبع الدليل. هذه مثل الجماعة ذوليك، ها؟ إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل. قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل. ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء، إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف، ها؟ في بيان ضلال زيد ولا عمر ولا بكر ولا كذا. هذه سفاهة، سفاهة. هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا، ها يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت فعلان، أنا كنت زعلان، أنا كنت صاحي نص نايم، ها ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام، يسألك في الحج. طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال. والباطل بالإجمال، هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث، وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم الأدلاء الهداة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثيرا من أمور الجاهلية وكان

لكن موغلا فيها. فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويكر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة. وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن تعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا، أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين، نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل. وهكذا، أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافته، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي أعرف الحق خلاص ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام. لا، ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلد وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح؟ حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل، تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا، حاموا وحاموا وحاموا. تميز بهذا الثبات، وتمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله. ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العلم، إمام أهل السنة والجماعة. حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا. حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد، ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك، وسؤال الله عز وجل العون دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله

ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه، أن تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما ينزل بك من أمور وحوادث وفاقات وإلى آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هنا. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، هذه ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك، وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله شخص قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية، اعرف قدرك، إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق، ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح بأنواعها، لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا، يقول: أنا أعرف، ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم: ها أنا ذا، شوفوني اعرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء، في الأرض، في أي مكان، قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع، وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات. لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب، كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني ما يعني أنك طالب علم، تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد: من يستعمل الحديث. طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن أنت تعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا؟ ها، شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أنه يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح، في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح، وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد

واحد مات ليش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن، وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان. ماذا سيكون هذا؟ تبعة صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها، وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب، يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم، أنت يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسبوا للعلم. يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف، نصف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان، قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نص النص هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، ولي حارة من تولى قارة يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مسقوما ومريضا وعليلا، ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول؟ وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين، قال فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره، المؤمن يجيب وغيره يقول ها ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فإيش هذا؟ جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لا بد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم، لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك.

0: يعني غير مستجمع للآلية والأهلية لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك بمن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازلا وهنا وهناك وهنالك وهو فاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم أحيانا بعض العوام يأتيك يقول الشيخ والله صرنا ما ندري هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ما عرفنا الحق عدين، كل واحد يتكلم صحيح، صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات هذا يفتي هذا يفتي يعرف يجهل ما أدري فين، في الإنترنت يكتبون كثير ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه وهكذا. بارك الله فيكم في أمة من الناس، فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا هذا يقول كذا هذا يقول كذا، طب نعم هذا يقول كذا لأنك أنت صرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل تعرف ما تعرف تجلس تسمع لكل أحد، في قانون عند أهل السنة في هذا. لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد ما أحد يعرفه ما نعرفه، طبعا هو لما ما جاء واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره، قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس، فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه، لست عليهم بمسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح، فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم.
1: الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في صامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: وحياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
1: فضيلة شيخنا وفقك الله، كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة. بارك الله فيكم.
2: الحمد لله والصلاة

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط: أولها الإسلام، فلا يصح الحج إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها، والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من ثلاثة أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثلاثة الاحتلام إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ، هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الركعم. وكذلك الصغير، فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أنه قيل له: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: وجود الزاد والراحلة. ولكن كما قلت في صحته نظر، إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء، وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيدة، فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي

0: صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم أن تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحج أو الحجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج؟
0: أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين

0: أن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تنقي نفسك من المظالم. فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا، أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: فإلى ذلك الحين نستودعكم أن يقدم الله لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مسلم.

طير في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي بادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول: الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج ولكن يأتي ويقول: خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا. الذي رزقك المال هو من؟ هو الله. المال مال الله، رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك. فإن غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج، فضل الحج.

فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله بعد أن سئل بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج. فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج، وهذا هو عنوان هذه
المحاضرة. الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج. وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

لا يريد من لا يريد هذا. فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك، وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج، وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله،

الله عز وجل. فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل. الاستجابة، من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم، وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل، وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية، ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل: ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل. تتواضع لله، فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة

الجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا ثانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على ثغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموت المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم.

0: الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة، في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في القرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك، بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
0: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
0: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء، وأن يعني يرافقهم بنفس لبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله، وباذلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، فهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجهوا الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا.

0: القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء. فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر. فالله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عنه النوافل أيضا، وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت. فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين. وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب إن جاء عليه المغرب وهو مسافر أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا. فأباح الله الفطرة في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا. وبالله التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات. للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
2: موقع عميرات الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء.

وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا. فينبغي، وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة. فإن مات وهو لم يحج وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال. فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي، أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاج حال قد حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم

فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية، أحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا، لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص، وكلها توحيد، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة خذوا عني ما

نرتاح مناسكنا. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة، الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج، اجعل النفقة أولا، النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج، اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.

يا رسول الله ومن يأبى، أو ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم، أيها الحاج اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام، حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم، والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام، عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر، أو بالاتصال عليهم قل حدث لي كذا وكذا، ما الحكم وماذا أفعل؟ فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له: يا شيخ ما حكم كذا وكذا؟ أنت تعرف هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال: فاسألوا أهل الذكر. لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم، اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات: ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار. ينظر الآن، أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا، وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك، قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت، الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود، إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات، أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟

إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوف فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: هل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم: أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك. بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر. نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك ذهبوا، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب.

ما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام، كذلك في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لله رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخل بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
0: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى اليوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2، وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة 10 كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه، فعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج

0: حتى بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان، تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم، فهو يعتبر حاجا. ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ، فقال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه، سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم، سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت، يعني جنوب ذا الحليفة من طريق المدينة، أو جنوب الجحفة من طريق الشام، أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل، يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق، وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق أو أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع.

0: سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه، فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنه حاذوا للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال، إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى نجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله،
2: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى نجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
0: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وفقك الله. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل.

0: وكيف تكون هذه الآداب؟ وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه وبعد إحرامه أيضا؟ وفقكم الله.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا. وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له، فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين، إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم،
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
1: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد

0: الكمالين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس، تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات، كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين. وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز. ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم. ولا البرانس ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ، بودنا لو تلقون الضوء على هذا الجانب، وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم، في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قط

0: لأن عليه للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
1: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت. فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل مطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر في الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين.

وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها، وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم، وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر، وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه، عشر ذي الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد ذو
سلام الإسلام، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا في سورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه. يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله

عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج، للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال للكافر: أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن نمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني: البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولكن نسأل الآن، هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم. وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثيرا من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده

فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا. وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوهم من الحج راحة لهم وراحة لأهليهم. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، لأن القلم مرفوع عنه. حتى ولو كان أو ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه، ولا يلزمنا أن نحجج عنه، لأن الحج ساقط عنه، كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية، وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصف منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه، لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق، تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج، أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصف منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة، فالآدمي لا يسمع عن حقه. إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو، ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد، إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير لو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا. نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال،

إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000، إذا سقط وأنت متقل لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليه. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة. ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله. إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل، وقبله وامسحه باليد.
وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل شيئان، الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربع الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تأبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحدثه على غيره.

ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم تيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك أبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا هكذا، تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتر بفعل العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية الساعي؟ يقول ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل أين يكون الختام، على الصفاء أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفاء إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت، لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لا بد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كانت أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن، فماذا نعمل؟

في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثروا، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء، يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة. هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل، إما في مكانه أو إن تيسره أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسفر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل، هل يجوز أن ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القلب.

فإذا غاب مشت إلى منى، فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل برحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعير، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان، الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج
حتى يفعل يوم العيد 5 أنساك. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليه، الأمر واسع، حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى 5 وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز، وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت 2 من 3 حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت 2 من هذه الـ3 حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى، لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر، هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟

يحل ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحلل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله فمن تعجل في يومين هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن.

طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهم جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير، هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأكل من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يرحل. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف

تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحى قبل الصلاة لم تجزي، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريع لم يجزي. لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

0: الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا، هذا هو معناه لغة وشرعا.

فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور: أولا لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا، وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم، فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية تستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور، فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته. فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات، وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.

0: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يدم لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول في 12 يوم الاثنين 12 من ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج، على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة. والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة، هذه فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر 5، ومن تمامها أو وتمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها 3، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقد اتفق العلماء على أن الحج

0: إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها، وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره، أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية، لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن فيما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد، يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، فتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا

للحق وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرف طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذا دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث الإرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم. حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث الإرباض، الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم، أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب. وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي إيش؟ أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء، ويبين ذلك بالعلم، ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة:
فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد، إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم بالحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بين هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. هم على أربعة أقسام، كل الذي تبحث عنه، شوف كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريقة صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وتار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله. طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم، انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه، وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال: وهم في الصورة أدلاء، شوف في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال: الأدلاء الهداة. هؤلاء طبقوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث
من الطيب. وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا يعرف

الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني من عرفوا الحق بالتفصيل والباطل من كلامه رحمه الله، يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن. يا أخي لا تزعجني ولا تصجني، ها، ولا تدخل علي قيلوا قالوا قالوا يقولون، خلاص عرفت الحق، إذن ما سواه باطل. خلاص يا أخي مو لازم تعرف، ما عند السرورية وما عند التبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري من، ما هو لازم، عرفنا الحق ومفصلا ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سآتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، والحق بالإجمال، مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن تتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات، معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش حمى الضنك حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية، ها، ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل، وفي الحقيقة هو تتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة، يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمرو يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة نتبع الدليل، هذه مثل الجماعة ذوليك، ها، إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل، قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل، ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف، ها، في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا، هذه سفاهة، سفاهة هذا، هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا، ها، يا شيخ أنا كنت غضبان، أنا كنت فعلان، أنا كنت زعلان، أنا كنت صاحي نص نايم، ها، ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام يسألك في الحج، طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرف الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث، وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام

الكفار مفصلة فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويكر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة، وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن تعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا، أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية وهم على قسمين نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل وهكذا. أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافته، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذا تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي هذه في الحق ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام. لا، ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر، عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلد وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح، حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل، تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا، حاموا وحاموا وحاموا. تميز بهذا الثبات وتمايز، تمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله، ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العلم إمام أهل السنة والجماعة، حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا. حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك، وسؤال الله عز وجل العون دائما وأبدا في كل حال. فالعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. ما هي أحكام الأوامر؟ ما يأمرك الله به ويأمرك به رسوله عليه الصلاة والسلام مما جاءت به النصوص بفعله أو الانتهاء عنه، أن تتقلب بين هذا، بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل.

أذل ما ينزل بك من أمور وحوادث وفاقات وآوى إلى آخره، ومنها الفتن. فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هنا. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، الذي ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك، وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل، الإمام عبد الله بن مبارك سأله شخص، قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية: اعرف قدرك. إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق. ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح بأنواعها، لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا؟ يقول: أنا أعرف. ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح؟ لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم: ها أنا ذا، شوفوني عرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء، في الأرض، في أي مكان. قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع، وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات. لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلام. في الصحيحين حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب. كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت، يعني ما يعني أنك طالب علم. تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم، أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد: من يستعمل الحديث. طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن أنت تعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا، شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أن يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح، في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح. وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد مات، ما إيش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن، وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان

دين واحد أديان، ماذا سيكون هذا؟ تبعات صنيعه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة، ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا، في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها، وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم، أنت يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسب للعلم. يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف نصف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان، قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، واللي حارها من تولى قارها يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مزقوما ومريضا وعليلا ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد، كما في الصحيح عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك؟ تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين قال فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره، المؤمن يجيب وغيره يقول ها ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فإيش هذا؟ جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لا بد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم،

0: أصاب لأنه ليس من أهل النظر أصلا. ما بالك بمن يحشر أنفه في كل قضية كما ذكرنا ونازلا وهنا وهناك وهنالك وهو فاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك. نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم أحيانا بعض العوام يأتيك يقول الشيخ والله صرنا ما ندري هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ما عرفنا الحق عاد فين كل واحد يتكلم صحيح. صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات هذا يفتي هذا يفتي يعرف يجهل ما أدري فين في الإنترنت يكتبون كثير ما أدري من هو يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه وهكذا. بارك الله فيكم في أمة من الناس فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا هذا يقول كذا هذا يقول كذا. طيب نعم هذا يقول كذا لأنك أنت صرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب من عرف وجل تعرف ما تعرف تجلس تسمع لكل أحد. في قانون عند أهل السنة في هذا. لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه يعني مستنكر من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد ما أحد يعرفه ما نعرفه. طبعا هو لما ما جاء واحد حليق وجاء ظاهره إيش الصلاح كذا ظاهره. قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس. فأجابه رحمه الله ورضي عنه قال من جلس جلس إليه لست عليهم بمسيطر من جلس جلس إليه وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر فلست عليهم بمسيطر. وضح. فالأمر في غاية من الخطورة والله إنها مهلكات ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإنهما فتنة لكل مفتون فتنة لكل مفتون. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم.
1: الحمد لله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء أيتها الأخوات المستمعات الفضليات مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء أسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: وحياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
1: فضيلة شيخنا وفقك الله كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة. بارك الله فيكم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط.

أولها الإسلام، فلا يصح الحج إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجوز الحج، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها. والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من ثلاثة أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثلاثة الاحتلام إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ، هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الذكام. وكذلك الصغير، فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أنه قيل له: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: وجود الزاد والراحلة. ولكن كما قلت في صحته نظر، إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء، وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيد من أماكن بعيدة، فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا

0: لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم أن تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحج أو الحجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج؟
0: أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: ما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن تنقي نفسك من المظالم، فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا، أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: فإلى ذلك الحين نستودعكم أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى،

مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب. من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل، أي يبادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية بادر بالحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة، بعض الناس لم يحج حجة الإسلام وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول: الحج قد غلا فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج ولكن يأتي ويقول: خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا. الذي رزقك المال هو من؟ هو الله. المال مال الله، رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك. فإن غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج. فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل

الأعمال. الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل. فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج. فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج، وهذا هو عنوان هذه المحاضرة، الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة،

لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج، وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. ومن لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز
بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد هو أمامك مبتغاك وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج، وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم، التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحج، الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ، أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله، فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم، أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم، فيسأله ويقول له: حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد، لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال، وليس للفسوق، وليس للمعاصي. فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة، في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله: إن أفضل أهل

كل عمل إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل، فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل. الاستجابة، من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم، وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل، وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية، ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة، ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير ولمن الغني، المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل. تتواضع لله، فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأ

0: قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا ثانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة، من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم، خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله، فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه؟ ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على شغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
1: والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم.

0: ثان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة، في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في القرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك، بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
1: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
1: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء، وأن يعني يرافقهم بنفس لبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله وبادلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، فهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجه الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون

0: بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام الصيف أو الشتاء ومن أقصر ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا، فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر. فالله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة ووضع عنه النوافل أيضا، وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت، فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين، وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب إن جاء عليه المغرب وهو مسافر أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا. فأباح الله الفطرة في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا، وبالله التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بالشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأنبياء.
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك، وبإذن الله

أحب لن أطيل عليكم وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وهو وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين، قد يكون عليه دينا ليس حاج حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب، هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع.

فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس، تأتي وقد ضربت هذا وقد شتمت هذا وقد قذفت هذا وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية، أحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا، لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص، وكلها توحيد، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك، هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج، انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة خذوا عني ماذا؟ مناسك. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة، الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج، اجعل النفقة أولا، النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها دعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أي ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى من دخول الجنة؟

من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن تتعبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم، أيها الحاج اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام، حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا، قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة أن الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم، والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية، جعلت كثير من الدعاء في هذه المشاعر أو بالاتصال عليهم، قل حدث لي كذا وكذا ما الحكم وماذا أفعل، فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أنت تعرفه هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر، لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم، اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار، ينظر الآن أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك، قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت، الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود، إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات، أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ

لسانك عن القيل والقال والخوف فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح مع الناس. كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: وهل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم: أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك، بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود

مقود بالخير للآخرة. كذلك الاكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة، فما شرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل، فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة، في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام كذلك، في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لله رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامط سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوقه من قبل صاحبه أو أصحابه، فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل، فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخل بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رفقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت، ويضرب بنعلها في دمها، ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
1: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى يوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2، وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة 10 كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه وعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة.

0: بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان، تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم، فهو يعتبر حاجا. ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ، فقال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه، سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم، سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت، يعني جنوب ذي الحليفة من طريق المدينة، أو جنوب الجحفة من طريق الشام، أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل، يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق، وهو ذات عرق،

0: عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنه حاذ للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال، إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى نجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
2: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
0: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ وفقك الله، في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا إلى المواقيت الزمانية والمكانية، وفي هذه الحلقة نحب أن نتعرض للأحكام الخاصة بالإحرام للرجل والمرأة والطفل، وكيف تكون هذه الآداب، وما هي الآداب التي ينبغي للحاج أن يلتزمها عند إحرامه.

0: إحرامه وبعد إحرامه أيضا وفقكم الله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا. وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له فعند ذلك يستبعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين، إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم،
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
1: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا.

0: مسه زعفران أو ورق. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويستفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور. فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز. ولا العمائم ولا السراويلات، كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين. وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز. ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس، يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم. ولا البرانس ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا وجد، إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ، بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب، وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم، في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للنعلين للخفين، وكذلك لم يذكر قيدا آخر. وهذا الحديث رواه الجماعة، فنحب أن

0: يسلكون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.
1: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت. فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل المطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا، ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم
2: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري، استعرضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه

ويهديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز الصايغ بأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تقصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر، وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه، عشر ذي الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا

خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرحل فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرع في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت، وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس يخنسون عند ذكر الله ويخشفون ويبعدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا: إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع، وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه. يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا

الحج والعمرة لله، فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا، أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها، في آخر يوم منها، التقرب إلى الله بالأضاحي، التقرب إلى الله بالأضاحي. وهذا يكون لمن لم يحج، للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه، في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال للكافر: أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي: حج من لا يصلي هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن نمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم، وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني: البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن نسأل الآن: هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم. وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده

وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوهم من الحج راحة لهم وراحة لأهليهم. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه ولا يلزمنا أن نحجج عنه لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف المشاق فإنه يصح منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين. فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة فالآدمي لا يسمع عن حقه. إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا. نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ 10 ملايين إلا

الفيل إذا سقط وأنت متقل لله ما استطعت. فمن العجب أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في من كان يريد الحج فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا. أما المرأة فتسر بها، واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله. إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل، وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسن للرجل

شيئان. الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يطبع قبل الطواف ولا يطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط نعم. قبل أن أقول، وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحدثه على غيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه.
بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير، فإن لم تيسر فلا تذهب ولا في إشارة، اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك: أبدأ فيما بدأ الله به. واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء، هكذا تكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديه عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتر في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية الساعي؟ يقول: ما شاء. إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل: أين يكون الختام، على الصفاء أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفا إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت. لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص شعرات من رأسه ولو من كل جانب، لابد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كان أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول: لبيك حجا لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن. فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة،

فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى يصل إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان. لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثروا، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة وتبقى في عرفة. فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه. ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء، يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر. فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال، بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه، أو إن تيسره أن يذهب إلى المشعر الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا.

في آخر الليل يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهل من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل في رحله، مشى على طول سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعيره، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد، وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر، حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة سبق، والسعي سعي الحج لأن سعي العمرة قد سبق. ثم نرجع إلى منى ونبقى فيها، وحينئذ نجد أن الحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك: الأول رمي جمرة العقبة،

والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، الأمر واسع. حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمعة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم، يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى خمسا وسقط حصاتان من يده، ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى، لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر، هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل.

يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو أم لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب. ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله فمن تعجل في يومين هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا

حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهم جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير، هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأكل من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وإيش وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية، ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضحي في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له

أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مفر. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحى قبل الصلاة لم تجز، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجز. لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

0: الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا، هذا هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فالجمهور على أنه فرض

في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور: أولا لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا، وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم، فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية تستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته، فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات، وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم بعدها إلا بضعة وتسعين يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول في 12 يوم الاثنين 12 من ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج، على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة. والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة، هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر 5، ومن تمامها أو تمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها 3، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها

0: الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج؟ بارك الله فيكم.
1: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
0: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
2: السلام عليكم الأنبياء ورحمة الله وبركاته. أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية، لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن بما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد، يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا، وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، فتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس

وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم، ليس من الآن، ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة. لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد، لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذا دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث العرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى، إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم. حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث الإرباط، الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم، أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب. وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء، ويبين ذلك بالعلم، ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة

الرد والتبكيت، وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس، إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم بالحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بين هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، هم على أربعة أقسام. كل الذي تبحث عنه، شوف كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريق صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وتار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله، طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدله، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه، وهم متمسكون به، لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال: وهم في الصورة أدلاء، شوف في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال: الأدلاء الهداة. هؤلاء طبقوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني من عرفوا الحق بالتفصيل.
باطلت من كلامه رحمه الله. يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن، يا أخي لا تزعجني ولا تصجني ها ولا تدخل علي قيلوا قالوا قالوا يقولون، خلاص عرفت الحق إذن ما سواه باطل. خلاص يا أخي مو لازم تعرف ما عند السرورية وما عند التبليغ وما عند سيد قطب وما عند ما أدري من وما أدري ما من، ما هو لازم، عرفنا الحق ومفصلا ما سواه باطل. هؤلاء من أضر الناس لأنهم يخذلون أهل الحق، أصحاب المعرفة الحق المفصل والباطل المفصل. سآتي على الكلام إن شاء الله. القسم الثالث عكس الثاني، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، والحق بالإجمال، مثل الذين الآن ينشرون القلاقل والفتن من زمان موجودين والآن يتكاثرون، لأن مستنقع الفتن مستنقع كبير. مستنقع إيش؟ تعرف المستنقعات؟ ما هو المياه والأنهار الجارية، مستنقع عفن تتكاثر فيه البلايا والأمراض، فمستنقع الفتن مستنقع كبير، شهوات وشبهات. معلوم تعرفون أنت بعض الأمراض تنتشر، يرقات وما أدري إيش باعوب يتجمع في هذه المستنقعات، صحيح؟ ما أدري إيش حمى الضنك حمى كذا، بعض الأمراض التي يعني مشتهرة من قديم ولا من جديد. هكذا حال كثير من الناس لا يعيش إلا في مستنقع الفتن ولا يتغذى إلا عليها، فإذا جففت ولا عوليت يموت، وقبل أن يموت يبحث عن مستنقع آخر ينغرس فيه. هؤلاء الذين يجمعون زبالات الأذهان وعفن الأفكار وينشرون هذه السموم في أوساط أهل الحق، كل هذا ليصدوهم عن الحق وعن أهله. فهؤلاء عرفوا الحق بالإجمال، عقيدة سلفية والمنهج السلفي عقيدة سلفية ها، ويبحثون عن الباطل المفصل، هذا فعل هذا ترك هذا قال، وقد لا يكون باطلا لكن يتتبعون الناس على أنه باطل وفي الحقيقة وتتبع للعثرات والزلات. يعرف أن الإخوان عندهم فساد عقائدي وعندهم وعندهم، ويعرف التبليغ ممكن قد أمعل ذهنه في هذا وصرف أوقاته فيه، ليته اكتفى ليحذر، بدأ يطبق هذه الأفكار على إخوانه وعلى أهل السنة فيقارن هذا بهذا ويجمع بين الأشباه والنظائر في ظنه زورا وكذبا وفجورا وعدوانا. ومعرفته بالحق معرفة إيش؟ مجملة. يعني إذا ما جاء يتكلم عن زيد من الناس ولا عمرو يقول هذا عنده كذا وأخطأ مرة نتبع الدليل، هذه مثل الجماعة ذوليك ها؟ إن الحكم إلا لله، قالوا كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل، قالوا لا نتبع الدليل، أراد هي كلمة حق ظاهرها حق باطنها باطل، ما المراد؟ رد الحق الذي عليه أهل العلم المبني على السنة الصحيحة وعلى الأدلة الواضحة، مناكفة وانتصارا للنفس، تشغيبا على أهل الحق، فيشوشون لا نقلد. أين الأدلة؟ يعني ما أدري ما معنى الدليل هذا، كيف يفهم؟ يريد أن يعني تنزل آية من السماء إن فلانا من الضالين، ولا إن فلانا من الغاوين، ولا حديث نبوي شريف ها في بيان ضلال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا كذا؟ هذه سفاهة، سفاهة. هذا يجب أن يجلس فيبكي على خطيئته ويراجع نفسه ويؤدبها ويتعلم تعليما صحيحا، لأنه ما عرف معنى العلم أصلا، ما دخل من بابه ولا حام حوله. وإذا ما صارت له قضية تتعلق بزوجته ولا ها يا شيخ أنا كنت غضبان أنا كنت فعلان أنا كنت زعلان أنا كنت صاحي نص نايم ها ما وقع الطلاق ما وقع الطلاق، يسألك في الصيام يسألك في الحج، طيب أين البحث عن الأدلة؟ أنت صاحب الدليل والخريط، أين هذا من هذا؟ هذا قسم. والقسم الرابع عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، والباطل بالإجمال. هذه الأقسام الثلاثة من الثاني والثالث وإيش؟ ليس واحدا من هؤلاء من هذه الأقسام وصف أو قال فيه الإمام ابن القيم بما قال في القسم الأول لما وصفهم بأنهم أعلم الخلق وأنهم

أدلاء الهدى. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا الحق مفصلا والباطل مفصلا. كثير منهم قبل الإسلام كان يعرف كثير من أمور الجاهلية، وكان ممكن موغلا فيها، فلما آمن وأسلم عرف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مفصلا، وعرف أساليب وما عند الكفار مفصلة، فاستبانت له سبيل المجرمين. وهكذا أئمة الدين وسلف الأمة الصالحين على هذا، معرفة الحق المفصل والباطل المفصل. انظر يا أخي إلى كتابات أئمة الإسلام، منهم الإمام ابن تيمية. يا أخي اقرأ كتاب بيان تلبيس الجهمية لتعرف كيف هذا الإمام العلم يعرف هذا الباطل المفصل تفصيلا دقيقا عميقا بما لا يعرفه الجهمية أنفسهم في حقيقة مذهبهم، ويقر على هذا بالرد المفصل من غير تجاوز ولا اعتداء، بعلم وعدل، بسيف السنة والعلم، بنور النبوة، وهكذا مؤلفات أئمة العلم. هل معنى هذا أنني أدعوك أن تبدأ الآن يعرف الحق المفصل والباطل المفصل سوية؟ لا، التدرج في العلوم أصل وأساس، يجب أن يتدرج في هذا، أن تعرف الحق وأن تتقن الحق وأن تعرف أن ابتداء أن ما سواه باطل. ما سواه، لما أتكلم في باب القدر وأبين لك عقيدة أهل السنة في القدر بشيء من البيان والإيضاح بحسب المستوى والتفصيل، وأبين لك من حيث الإجمال أنه خالف في هذا القدرية، وهم على قسمين نفاة وجبرية ونحو ذلك إجمالا من غير خوض في تفصيل، ثم إذا ما ارتقيت أكثر فأكثر عرفت شيئا من التفصيل وهكذا. أما تبقى طوال عمرك حتى تشيب لحيتك وتبلغ 80 و90 وأنت بس حق مفصل وباطل مجمل، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. هذه مرحلة قد يعني ذهبت. وهكذا كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت إيش مخافته، ما هو الله حتى أطبق هذه الشرور على الناس، عرفت الشر لا للشر ولكن هذا هو. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن تبقى على طوال الأمر أنك فقط باطل مفصل باطل مفصل، يا أخي يعني في الحق خلاص ما سواه باطل، لا ما يصلح على الدوام. لا، ابتداء غلط. ما هو السبيل؟ سبيل أهل العلم. كيف حقق ذلك العلماء؟ انظر في سبيلهم ومسالكهم لتعرف ذلك. عرفتم إذن أقسام الناس؟ إذا اتضح لك هذا الأمر، عرفت السنة التي كان ينصرها أحمد وعذب بسببها أحمد وجلد وأوذي في سبيل الله كثيرا، صحيح، حق مفصل وباطل إيش؟ مفصل، تميز بثباته ولزومه السنة واعتصامه بها. يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا، حاموا وحاموا وحاموا. تميز بهذا الثبات، وتمايز عن أهل الأهواء والبدع والضلالات، فثبت رحمه الله لأنه كان صادقا مع الله، ومن صدق الله صدقه الله وفقهه وعلمه وألهمه وفهمه. وهذا الذي جرى مع هذا الإمام العلم، إمام أهل السنة والجماعة، حتى الآن إذا ذكر أحمد يقال إمام أهل السنة والجماعة، ويفتخر الناس بهذا. حتى العلماء آنذاك كانوا يتفاخرون ويعظمون الإمام أحمد، ويقولون إذا ما كتبوا مؤلفا في الاعتقاد هذا ما عليه الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، كما فعل الإمام ابن جرير رحمه الله في صريح السنة وغيرهم وغيرهم. هذه القضية ما تأتي بالنوم والأكل والشرب والجلسات والخرجات والدخلات، تأتي إلى جهد بارك الله فيك وصدق قبل ذلك،

آخره. ومنها الفتن، فعلى قدر، ذكر كلاما طويلا ثم قال خاتمته: على قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. تريد أن يلطف الله بك إذا ما نزلت بك نازلة؟ انظر هناك. أما في الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إيش؟ صحيحا مقيما، ذلك فضل الله، فهو كريم سبحانه، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فعلى قدر قيامك بأحكام الأوامر يكون اللطف في أحكام بك في أحكام النوازل. ونحوه قول للإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم أيضا، قال: من عامل الله بالتقوى، هذه ذكرناها اليوم، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه، صحتك وسعتك وأمورك، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته فيلطف بك وهو اللطيف الخبير. فهذه الأمور بارك الله فيكم معرفتها مهمة وإدراكها مهم، ومعرفة الإنسان قدر نفسه من الأهمية بمكان. سأل الإمام عبد الله بن مبارك، سأله رجل، الإمام عبد الله بن مبارك سأله شخص، قال له: يا إمام أوصني، أو نحو هذه العبارة، قال له: أوصني. قال: اعرف قدرك. هذه الوصية، اعرف قدرك، إذا عرفت قدرك هانت الأمور، تعرف أين تقف. أما إذا كنت تجهل قدرك فتتقحم المهلكات وتتجاسر على النوازل، قل من يسلم من خاضها. هذه الفتن وهذه القلاقل وهذه المهلكات مهلكات مثل الحرائق، ألا ترى أنت صاحب الإطفاء وصاحب الدفاع المدني ما يمشي هكذا، مع أنه ممكن عنده عمله ودوراته التي يأخذها كلها في إطفاء الحرائق، صحيح بأنواعها، لكن عندما يأتي المصيبة ولا تأتي مثل هذه الحريق يمشي هكذا، يقول: أنا أعرف، ولا يلبس لباسا خاصا بذلك، صحيح لابد يلبس الأشياء هذه، لو ما لبس قد يكون سببا في هلاكه ويؤاخذ. بعضهم مع لباسه هذا يصاب، هو من أهله وأخذ الاحتياطات التي هي ظاهرها والأسباب الشرعية، ومع هذا قد يصاب ويتخلف عنه السبب. فكيف الذي يدخل هذه المهلكات وعنده ما عنده أي نوع من أنواع هذه الأشياء؟ لا هو من أهل العلم، ولا هو الذي يعرف الحق المفصل ولا الباطل المفصل. المهم: ها أنا ذا، شوفوني اعرفوني. فتنة في الجزائر يدخل فيها، فتنة في ليبيا يدخل فيها، فتنة في اليمن يدخل فيها، فتنة في نيجيريا يدخل، يدخل في السماء، في الأرض، في أي مكان. قد عافاك الله عز وجل، فلما تجلب هذه الحرائق لتحرق نفسك؟ وليت ثمة رجوع، وقد ظهر بطلان مثل هذه الأشياء والمقالات. لا، إعمال في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. في الصحيحين حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. الحديث هذا الآن صارت كثير من أقول طلاب علم، يعني حقيقة وصف الطلب في أمثال هؤلاء صعب، كونك تحمل كتاب ولا عندك شوية كتب مكتبة في البيت يعني ما يعني أنك طالب علم، تحضر درسا درسين لا يعني أنك طالب علم أو أنك دروسا إن شاء الله. صاحب الحديث عندنا كما قال أحمد: من يستعمل الحديث. طلب العلم له أصوله وله قانونه. الآن أنت تعرف الإنجليزية، أي من يعرف الإنجليزية مثلا، شخص من الناس، هل يعني أنه يستطيع أنه يمسك المشرط يسوي عمليات جراحية في البطن حتى لو يعرف إنجليزي ولا يعرف مصطلحات إنجليزية؟ صحيح، في لازم دراسة ومعرفة وخبرة وتدريب وحتى تصل هذه أرواح، وهي في يعني ممكن يموت، مات واحد مات، ما إيش المشكلة يعني؟ لا، أنت ضامن، وإزهاق الروح عظيم. كيف بالذي يدخل في الفتن ويهلك أديان؟ ما هو دين واحد، أديان، ماذا سيكون هذا؟ تبعات

وجهه وفعله. إذن كما أن هذه الجراحة وهذه الهندسة وهذه الزراعة ما في مهندس زراعي يدرس إيش يعني زراعة بذور وكذا وما وخلاص، لا في شيء معرفة. حتى المزارعين القدامى ما كل واحد يزرع، يأخذ الخبرة ممن يعرفه، هذا وقت الزراعة ليس هذا وقته، هذه تربة تنفع هذه لا تنفع، يعني ثمة معرفة. ما هو يأتي فلان من الناس يتقحم الزراعة وهو جاهل بها. وكذلك الأبواب الأخرى. ولماذا العلم والكلام في العلم والكلام في الحلال والحرام والفتن والنوازل يدخله كل من هب ودب يطلع من فوق السور ويأتينا من هنا ومن هناك، إيش هذا؟ ثم نأتي نقول كيف هؤلاء العوام يتكلمون في الحلال والحرام؟ طيب أنت مثلهم أنت، يعني كون عندك كتابين ثلاثة إن شاء الله مكتبة متكاملة في البيت ولا تعرف ما فيها، أنت ما أنت بعيد عنه. حتى من طلاب العلم عوام، وقد تكلمت عن هذا وبينته تفصيلا وذكرت كلام الحافظ ابن الجوزي في عوام الطلاب هؤلاء من ينتسب للعلم. يا أخي الأمر ليس بالهين. ترى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رده على البكري أنه قد أفسد الناس أحد ثلاثة: نصف طبيب ونصف نحوي ونصف وقيه. فنصف طبيب يفسد الأبدان، نصف طبيب يعني مو مرة ما يعرف نصف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه وهو يفسد الأديان، قال وهو أشدها. هذا هو نصف. الآن حتى نصف النصف هذا ما عندنا كثير منهم لمن يتكلم ويخوض في القلاقل والفتن، ولا حتى أصبع في العلم. هي القضية ما هو أن تتصدر المشهد يا أخي، واللي حارها من تولى قارها يا أخي، أنت إيش دخلك؟ لازم تحشر أنفك في كل مكان. قل من حشر أنفه في هذه المستنقعات إلا أصبح مزكوما ومريضا وعليلا، ولا صار يميز بين الروائح الخبيثة والطيبة. يا أخي ارحم نفسك، والله ستسأل وستقف بين يدي الله تعالى ويسألك سبحانه وتعالى: ما منكم من أحد، كما في عند البخاري وغيره، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ماذا ستقول؟ وقد أهلكت نفسك وأهلكت غيرك، تعصبت للباطل وانتصرت للنفس. لما يقال أعد للسؤال جوابا، ما هو أي جواب؟ لا، يجب أن يكون الجواب صوابا. ما هو أنه عندك الجواب، أن يكون الجواب صوابا، لأنه ليس كل جواب هو يعتبر جوابا. أما في حديث القبر والملكين قال: فيجلسان يقول يسألانه من ربك ما دينك إلى آخره، المؤمن يجيب وغيره يقول ها ها لا أدري، فيقول لا دريت ولا. الآن سؤال، هذا غير المؤمن أما أجاب؟ أجاب ولا ما أجاب؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فإيش هذا جواب ولا لا؟ جواب صواب؟ ليس صوابا. إذن لا بد أن يكون الجواب صوابا. متى يكون صوابا؟ كان موافقا للحق. وأرجع إلى حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. أهل العلم إنما يذكرون في هذا الحديث المهم من فقهه، هذا الحديث لا يذكرونه في كتاب العلم مثلا وحده، قد يذكر في باب العلم لكن لا يذكرونه في كتاب الطلاق ولا في كتاب الإيلاء ولا الظهار ولا اللعان، إنما يذكر في أبواب الإفتاء وصفات المفتي ونحو ذلك المتعلقة بالمفتين. حتى في كتب الأصول كالإمام ابن القيم في الإعلام يورده في كتاب صفات المفتي. هذا معناه أن هذا الوصف وحقية هذا الحديث ليست لكل أحد، صحيح؟ ليست لكل أحد. وقد ذكر أهل العلم من فقه هذا الحديث أن هذا المجتهد أو هذا الحاكم الذي يحكم فيجتهد فيخطئ، أي بمعنى عنده آلية الاجتهاد والنظر، يعني عنده الآلة ولكنه رام الحق فلم يصبه. قال: وأما من لم يكن كذلك، يعني غير مستجمع للآلية والأهلية، لم يكن كذلك فاجتهد فأصاب فهو آثم. شوف أصاب، لأنه ليس من أهل النظر أصلا، ما بالك بمن يحشر أنفسه.

0: في كل قضية كما ذكرنا ونازلة وهنا وهناك وهنالك، وهو فاقد للمصداقية وفاقد لضعيف الديانة، كاذب خراج ولاج أفاك ها متهوك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بلاء أصاب الأمة في مقتل. يعني لا تلوم أحيانا بعض العوام يأتيك يقول يا شيخ والله صرنا ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما عرفنا الحق عاد فين، كل واحد يتكلم صحيح. صاروا يخرجون في التلفزيونات وفي الفضائيات، هذا يفتي هذا يفتي، يعرف يجهل، ما أدري فين، في الإنترنت يكتبون كثير، ما أدري من هو، يطلع يوم بعد أيام يسمى شيخا ويشيخونه، وهكذا. بارك الله فيكم، في أمة من الناس. فيأتي هذا العام يقول يا شيخ ما عرفنا، هذا يقول كذا هذا يقول كذا. طيب نعم، ماذا يقول كذا، لأنك أنت صرت يعني أعطيت أذنك كل من هب ودب، من عرف وجل، تعرف ما تعرف، تجلس تسمع لكل أحد. في قانون عند أهل السنة في هذا، لكن لما ضيعت الناس بسبب هؤلاء الدخلاء ما صاروا يقيمون لذلك وزنا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في العلل الصغير للإمام الترمذي أن الإمام أبو بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إنه قد جلس بالمسجد رجلا وجلس الناس إليه، يعني مستنكر، من هذا الرجل الذي جاء وجلس في المسجد، ما أحد يعرفه، ما نعرفه. طبعا هو لما ما جاء واحد حليق، وجاء ظاهره إيش، الصلاح كذا ظاهره. قال إن بالمسجد رجلا قد جلس وقد جلس إليه الناس، فأجابه رحمه الله ورضي عنه، قال من جلس جلس إليه، لست عليه بمسيطر، من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، فلست عليهم بمسيطر. وضح. فالأمر في غاية من الخطورة، والله إنها مهلكات، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يدركون، وبعضهم يعلم الهلاك يقحم نفسه ويقحم غيره في ذلك لهواه، صاحب هوى قد يكون آتاه الله بعض علم ولكن يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قال سفيان رحمه الله اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الحق ويثبتنا وإياكم.
1: الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا، فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
2: وحياكم الله، وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله عز وجل بما نقول ونسمع.
1: فضيلة شيخنا وفقك الله، كنا في الحلقة الأولى قد تحدثنا عن تعريف الحج وعن فضله ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة نستهلها بسؤال عن متى يجب الحج على المسلم والمسلمة. بارك الله فيكم.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لوجوب الحج على المسلم والمسلمة شروط: أولها الإسلام، فلا يصح

إلا من مسلم أو مسلمة، ومن لا يكون عنده إسلام لا تصح منه طاعة ولا تغفر له سيئة. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من كان يعني غير خاضع للإسلام وليس بدائن به فإنه لا تقبل منه حسنة ولا تغفر له سيئة. الثاني وجود العقل، فلا يجب الحج إلا على عاقل له عقل يتمتع به ويميز به بين الواجبات وغيرها، والمجنون لا يصح منه عمل كما هو معلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، ولا يكون الإنسان مكلفا إلا بواحد من 3 أمور: أولها بلوغ 15 سنة، ثانيها نبات الشعر الخشن حول الفرج القبل، ثالثا الاحتلام، إذا احتلم الإنسان وخرج المني منه فهذا هو علامة البلوغ، هذا في حق الرجال والنساء جميعا. أما النساء فلهن أمران تختص بهن، وهو نزول الحيض الدورة على المرأة، ثانيا إذا حملت فهو دليل على بلوغها. الشرط الرابع من وجوب الحج على المسلم والمسلمة تمام الحرية، فمن كان رقيقا أو بعضه رقيق فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، فإن تحرر بعد ذلك وجب عليه أن يحج مرة أخرى باعتباره كلف بزوال الركعم. وكذلك الصغير، فإنه إذا حج به وهو صغير لم يجزه عن الحج الواجب، وإذا تكلف إذا كلف بالبلوغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى. الشرط الخامس من شروط الحج وجوب الحج على المسلم والمسلمة الاستطاعة، والدليل من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في صحته نظر، أي في صحته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، أنه قيل له: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ قال: وجود الزاد والراحلة. ولكن كما قلت في صحته نظر، إلا أن هذه الاستطاعة هي معتبرة عند الفقهاء، وذلك أن الناس يأتون من أماكن بعيد من أماكن بعيدة، فلا بد أن يكون الإنسان مستطيعا استطاعة ذاتية ومستطيعا استطاعة مالية. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.

0: وهذا دليل على عدم وجوب الحج على من لم يستطع استطاعة ذاتية. لكن إن وجد من يحج عنه فذلك مشروع بأن يؤدي عنه صديقه أو قريبه، وهذا مشروع إذا كان قد حج عن نفسه. ويضاف إلى الاستطاعة وجود المحرم البالغ الذي يرافق المرأة أو الزوج الذي يرافقها، فهي إذا كانت واجدة للمال ولكن لم يكن معها محرم بالغ وليس معها زوج، فإنها في هذه الحالة يجوز لها أن تستنيب من يؤدي عنها الحج بالنفقة كغيره من المستأجرين. ويجب أن نذكر هنا ما هو جار في بعض المجتمعات الإسلامية، حيث أنه يوجد عندهم أن المرأة إذا كانت واجدة للمال وليس لها محرم ولا زوج يرافقها في الحج، فإنهم يأتون برجل ويعقدون له عليها عقد جلالة كما يسمون، فيعقدون له على أنه يحج بها وليس له أن يعاشرها معاشرة زوجية، فإذا رجع طلقها. وهذا لكونه من الأعمال المنكرة التي يجب إنكارها، فأردت أن أنبه على ذلك بأن هذا لا يجوز، لأن الزواج بقصد الطلاق غير مشروع في الإسلام، فالإسلام لا يعتبر النكاح صحيحا إلا إذا كان مقصودا به الاستدامة، وما لم يقصد به الاستدامة فهو غير مشروع ويعتبره الإسلام باطلا وأجنبيا منه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. إذا نوى المسلم والمسلمة الحج فلا شك أنه مقدم على أمر عظيم، فهل لكم أن تحدثون عن الآداب التي ينبغي للحج أو الحجة أن يتأدب بها في أثناء ذلك وإلى خروجه من بلده قاصدا الحج؟
0: أهم الآداب التي يجب أن يتأدب بها المسلم والمسلمة إذا كان مقدما على الحج، أهم تلك الآداب هو الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله هو قاعدة العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عملا قاصدا به شيئا عرضا من أعراض الدنيا، بل يجب عليه أن يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأداء ما يجب عليه في ذلك العمل لله سبحانه وتعالى، لأن الإخلاص يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الحديث الشريف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك

0: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك ولهذه الأدلة يجب على العبد أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى. ثانيا أن تنقي نفسك من المظالم، فإن كان عندك مظلمة لأحد فيجب عليك أن تردها إليه وأن تستسمح منه فيما مضى، وإن لم يكن فإن الواجب عليك أن تؤدي العمل عبودية لله سبحانه وتعالى، ويعني امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. الثالث من الآداب التفقه علم المناسك وسؤال أهل العلم عن ذلك والمباحثة فيه والمذاكرة فيه لتطلع على ما لم تكن اطلعت عليه أولا، وليكون عندك حصيلة تسير عليها إذا أراد الله لك النجاح. رابعا أن تختار الرفقة الصالحة التي تعينك على أداء الواجب وتسير معهم على الطريقة الشرعية ويعينونك عليها وتتعاون معهم على ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون. أيتها الأخوات المستمعات، باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لله عز وجل أولا، ثم لفضيلة الشيخ ثانيا على هذه الفوائد وهذه الآداب التي سنستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: فإلى ذلك الحين أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مقاصد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الرحمة بحي التيسير بمدينة جدة، وذلك في 21 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله أن يجزي خيرا من تسبب في هذه المحاضرة والقائمين على هذا المسجد المبارك. وهذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم عنوانها مقاصد الحج. أحبتي في الله، تحن القلوب وتهفو النفوس في كل عام في مثل هذه الأيام وهذه الأوقات إلى حج بيت الله العتيق، وتلبية لنداء الخليل إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فجاءت وفود الحجيج صوب البيت العتيق من جميع أصقاع الأرض، وهي تردد هتافا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، والذي من جحده كفر، وهو فرض على كل مسلم، فرض واجب الحج على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة، واجب على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة واحدة، ذكرا كان أو أنثى، مع الأمن على النفس والمال. فعن ابن

عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان كما عند البخاري ومسلم. ويجب الحج على الفور وترك التسويف، يجب من كان عنده القدرة والاستطاعة المالية والبدنية فإنه يجب عليه أن يحج فورا ولا يسوف. فإنك أيها المسلم إن كنت مستطيعا للحج ولم تحج ثم مت فإنك آثم، فإنك آثم. وأما إنك لم تستطع لا بدنيا ولا بالمال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أمر بالحج فهو فرض وواجب على كل مسلم، وكما ذكرت لكم مرة واحدة في العمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، أي بادر. كما ذكرت عندك القدرة البدنية والمالية بادر بالحج، من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. نعم، لأنك اليوم قد تستطيع لكنك في السنوات القادمة قد لا تستطيع، قد تمرض، قد لا يكون عندك مال إلى آخره. فلهذا إن يسر الله عز وجل لك المال ويسر لك القدرة البدنية بالوصول إلى بيت الله الحرام فعليك أن تبادر إلى الحج، إلى الحج فورا. فينبغي للمسلم أن يبادر. والحج له أركان وله شروط، وهذا ليس مكانه، لأن المحاضرة عنوانها مقاصد الحج. وأن يسر الله إقامة دورة في كتاب الحج فصلنا في هذه إن شاء الله. وللأسف يا أحبة بعض الناس لم يحج حجة الإسلام وتجده يسافر في خارج بلاده هنا وهناك ويدفع أموالا طائلة من سكن وحجوزات ومطاعم وأماكن للترفيه هو ومن يعود، ثم إذا جاء إلى بلده وأتت فريضة الحج يقول الحج قد غلى فيه الأسعار وأصبح غاليا، وهو قد أنفق أضعاف أضعاف ما يحج به. فهذا لم يكن حريص على فريضة الحج، لو كان حريصا على فريضة الحج لحج، ولكنه كان حريصا على السفر. لا نقول له أنه لا يجوز وكذا، لا، لكن حرص على الدنيا وترك أمر وهو من أركان الإسلام. وبعض الناس قد يحج ويوفقه الله للحج ولكن يأتي ويقول خسرت كذا وكذا. لا يا أخي أيها المسلم، أنت لم تخسر في هذا، الذي رزقك المال هو من؟ هو الله، المال مال الله رزقك ثم أنفقته في طاعته، هذا شكر، هذا شكر لله في هذا المال. فعندما رزقك الله فبادرت إلى الحج فإن هذا شكر على نعمة الله التي أنعمها عليك، فإن غيرك يبحث عن هذه الأموال وقد يستدين من أجل أن يؤدي هذه الفرائض. المحور الثاني في هذه المحاضرة فضل الحج. فضل الحج، فضائل الحج كثيرة ومتنوعة، ومنها على سبيل الذكر والاختصار أنه من أفضل الأعمال، الحج من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات عند الله عز وجل.

فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، كما عند البخاري وغيره. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أنه يعدل الجهاد في سبيل الله. الحج يعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمن لم يقدر عليه ومن لم يكلف به ولم يكلف بالجهاد مثل النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ يريدون أن يخرجوا في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله بعد أن سئل بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. كذلك من فضائل الحج يا أحبة أن الحج المبرور سبب لغفران الذنوب، يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما عند البخاري. كذلك من فضائل الحج يا أحبة فالإكثار من الحج والعمرة ينفيان الفقر، يبعد عنك الفقر بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة كما عند النسائي. كذلك يا أحبة من فضائل الحج أن الحاج وافد على الله، من وفود الله عز وجل، وفد على الله أكرمه الله. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما عند ابن ماجه. وكذلك في رواية: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. كذلك يا أحبة هذه أيضا بشارة لمن عجز عن الحج، فليس كل الناس تستطيع أن تحج. فمن عجز عن الحج قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة كما عند الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا أجر عظيم يا أحبة. قد لا تستطيع، لكنك تستطيع أن تصلي الفجر جماعة وتجلس وتذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك تقوم إذا طلعت الشمس وشرقت تصلي ركعتين ثم تنصرف، فإن لك أجر حجة وعمرة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأما مقاصد الحج، وهذا هو عنوان هذه المحاضرة، الحج كما مر معنا هو عبادة عظيمة سنوية شرعها الله مرة في السنة لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة

ولما يترتب عليها من خير في الدنيا والآخرة، وهي عبادة فرضها الله عز وجل على جميع المكلفين في أقطار العالم رجالا ونساء إذا استطاعوا، من استطاع، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فللحج في الإسلام حكم عظمى ومقاصد عليا يجب أن ينتبه المسلم إليها ليعي حكمة مشروعية الحج، فيزداد بها فقها في دينه وإقبالا على الله تعالى ورغبة في أداء هذه المناسك. ولعلي أذكرها مختصرة حتى لا أطيل عليكم، وإلا فإن المقاصد من الحج كثيرة. المقصد الأول وهو أهمها تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى، ذلك لأن الإخلاص كذلك الحج توحيد كله، الحج توحيد كله في مقاصده في أذكاره في أعماله. فأهم شروط قبول الأعمال أن تبتغي بهذا العمل وجه الله تعالى، ذلك لأن الإخلاص شرط لقبول جميع العبادات، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولا يشك المسلم أن الله عز وجل لم يشرع شيئا إلا لمقصد عظيم وهدف جليل، وتأتي في مقدمة هذه العبادة عبادة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. ولهذا من أجل تحقيق التوحيد شرع الله عز وجل للحاج أن يشرع الحج ويبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك ماذا؟ لا شريك لك لبيك. انظر تحقيق، أول ما شرع الله عز وجل لك الحج أن تبدأ هذا في بداية إحرامك، التلبية بالحج وبالإخلاص بالتوحيد. من أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل للحاج والمعتمر أن يقرأ في الركعتين بعد الطواف بماذا؟ بسورتي الإخلاص والكافرون، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، توحيد. وهذا يصليها المرء بعد أن ينتهي من الطواف خلف المقام إن استطاع، سواء في الحج أو العمرة. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع الله للحاج أن يهلل وأن يكبر عند صعود الصفا والمروة وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من مقاصد الحج أيضا يا أحبة تعظيم شعائر الله وحرماته، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحرمات هنا قال أهل التفسير أعمال الحج، أعمال الحج. كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي يكمل العبادات، يكمل العبادات التي أوجبها الله عز وجل ورتبها عليه في شعيرة الحج. وكذلك يراقب الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهم عن الآخر فسدت. كذلك من مقاصد الحج الفوز برضا الله والفوز بالجنة والمغفرة. الحاج يا أحبة ما خرج من بيته إلا يريد المغفرة، ويريد أن يعود بعد الحج كيوم ماذا؟ ولدته ماذا؟ خالي من الذنوب، قد غفر الله عز وجل له هذا. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم. ومن لا يريد هذا؟ فأنت قد وفقك الله لأن تحج إلى بيته، عليك أن تبتغي الفوز برضا الله عز وجل والفوز بالجنة. فينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا المقصد

أمامك مبتغاك وأن تجتهد في تحصيله. من مقاصد الحج وأنا أختصرها حتى لا أطيل عليكم التقوى، تقوى الله عز وجل. وفي قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر من الله عز وجل بالالتزام بالتقوى في أداء فريضة الحج، أمر بالتزام التقوى في أداء فريضة الحج على الوجه الأمثل، أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب نواهي الله عز وجل. ما أمرك الله عز وجل أن تفعله في حجك افعله، وما أمرك الله عز وجل أن تجتنبه في حجك عليك أن تجتنبه. والتقوى يا أحبة، الحج فيه تربية عظيمة في التقوى، الحج فيه تربية للنفوس في تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. فإن الحاج قد يحصل منه فعل لمحظورات الإحرام، يحصل ولا ما يحصل؟ ولم يره أحد، ما يراك أحد، لكن قد حصل منك شيئا بالخطأ أو حتى لو ذكرنا بالتعمد أو كذا، فإن تربية الحج لك في تقوى الله فإنه يبادر إلى السؤال، يتصل على أهل العلم أو يذهب إلى أهل العلم إذا كان في حملته من أهل العلم فيسأله ويقول له حصل لي كذا، فعلت كذا، ما قول الإسلام في كذا، فيبينون له. هذا فيه التقوى، لأنه لم يره أحد لكنه يراقب الله عز وجل في حجه. فإن في الحج تربية عظيمة للتقوى. فالواجب من أكرمه الله بحج بيته أن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عما نهاه الله عز وجل، وأن يتقي. ولهذا يحب الحج ليس للجدال وليس للفسوق وليس للمعاصي، فإن بعض الناس قد تجده يحج وقد دفع أموالا من أجل أن يذهب إلى الحج، وتجده في المخيمات أو خارج المخيمات يقضي وقته في القيل والقال. أين أنت من ذكر الله؟ وسيأتي لنا هذا. الحج لم يشرع لمثل هذا. عليك أن تتقي الله بحفظ وقتك عن كل إسفاف، أن تشغل وقتك بقراءة القرآن، أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. فالله عز وجل قال كما في الآية السابقة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمر الحاج بأن يتزودوا لحجهم بطعام وأموال حتى يصلوا إلى بيت الله. وخير الزاد ماذا؟ التقوى، تقوى الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله، من مقاصد الحج الإكثار من ذكر الله في الحج. فما أقيم الحج وما شرع الحج إلا من أجل ذلك، من الإكثار من ذكر الله عز وجل. فيستحب للحاج أن يكثر من ذكر الله عز وجل في المشاعر كلها حتى يعود من حجه. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ينبغي في الطواف تذكر الله، في الصفا والمروة تذكر الله، رمي الجمار في مزدلفة في عرفات تذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ماذا؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم بعد ذلك قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم ماذا قال؟ واستغفروا الله. هذه أوامر من الله عز وجل. ثم قال فإذا قضيتم مناسككم ماذا؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل هذا فيه أمر من الإكثار من ذكر الله، وذكر الله له أجور مترتبة عليه كما في السنة. قال ابن القيم رحمه الله إن أفضل أهل كل عمل أكثر
يتفقهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. إذن أكثر من ذكر الله عز وجل. فمن حين أن يحرم الحاج فهو في ذكر لله تعالى إلى أن يطوف طواف الوداع. ومر معنا حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. من مقاصد الحج أيضا الاستجابة لله عز وجل. الاستجابة، من حج فهو استجاب لله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم كما مر معنا: وأذن في الناس بماذا؟ بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم به وادعهم إليه وبلغهم، وبلغهم بفرض الله عز وجل على هذا الحج. يأتوك حجاجا وعمارا رجالا أي مشاة على أرجلهم، على أرجل ومن كل، وعلى كل ضامر أي كل على كل ناقة ضامر، من كل ومن كل فج عميق أي من كل بلد بعيد. فمن قدم إلى الحج فإنه استجاب. الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الآية، ماذا فعل المؤمنون؟ استجابوا أم لم يستجيبوا؟ استجابوا، استجابوا وقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كذلك من مقاصد الحج التأكيد على وحدة الأمة وترابط الأمة: إنما المؤمنون إخوة، فإن المسلمون يجتمعون من شتى بقاع الأرض، العالم أجمع يجتمعون، أبيضهم وأسودهم، عربيهم من كان عربي أو أعجمي، كلهم ما أتوا إلى هذا المكان إلا لماذا؟ إلا استجابة لنداء الله عز وجل، وكذلك طلب المغفرة من الله عز وجل. ففي الحج المساواة بين طبقات الشعوب، ويبدأ هذا من شروط الحج، فهي على الجميع. ولهذا من شروط الحج على الجميع، ليس فئة من دون فئة. ولبس الإحرام وصف واحد للجميع، الغني والفقير يلبسون إحراما بصفة معينة، وكذلك الطواف للجميع، السعي للجميع، الحلقة والتقصير للجميع، الرمي للجميع، الهدي يذبحون للجميع، للفقير ولمن غير، المساواة. هذه أيضا من مقاصد الحج. والنبي وكما قيل ألا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. فإذا الحج فيه تحقيق الأخوة الإيمانية الدينية والرابطة التي تتجلى في الحج بأبهى صورها. فالحجاج جميعهم، غنيهم وفقيرهم، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وأعجميهم، كلهم يطوفون في مكان واحد بلبس واحد، يطلبون ما عند الله عز وجل. كذلك من مقاصد الحج تحقيق التعظيم لله عز وجل. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومر معنا هذا. كذلك من مقاصد الحج تحقيق الإخبات لله تعالى، وهو التواضع لله عز وجل، تتواضع لله. فإن بعض الحجاج قد يعيش في بلده غنيا، كذلك حياة مترفة لأنه من الأغنياء، مبتعدا عن الفقراء، قد لا يقابل الفقراء ولا المساكين والضعفاء، وربما يكون عنده ماذا؟ خدم يخدمونه، وقد يعيش في قصور قد امتلأت بالنعيم، وهذا فضل الله عز وجل. لكنه عندما يأتي إلى الحج فإنه

يطوف مع من؟ يطوف مع الفقراء مثله مثل غيره، ويرمي الجمرات، وقد يكون في مخيم قد يأكلون مع بعض، فهذا فيه تواضع لله عز وجل. كذلك في مزدلفة تجد الجميع كلهم في مزدلفة، عندما يخرجون من عرفة ويتجهون إلى مزدلفة فالجميع في مزدلفة، الفقير والغني. كذلك قد يحدث تدافع، قد يحدث زحام، قد يحدث حر، قد يصدر عرق من بعض الناس، فالكل سواسية، الغني والفقير. كذلك من مقاصد الحج أن في الحج تذكير لأولي الألباب بيوم القيامة ويوم الحشر، وأن الدنيا فانية والعمر قصير مهما طال، وعليه يجب أن يزول الغرور ويعرف الإنسان قدره وحدوده. أنت عندما ترى الناس يلبسون لبسا واحدا ولونا واحدا وازدحمت بهم هذه الشعائر، فإنك تتذكر يوم الحشر ويوم أن يقبل الناس إلى الحساب عند الله عز وجل، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، وكذلك من الإكثار من عمل الصالحات. كذلك يا أحبة من مقاصد الحج الموازنة بين المصالح الدنيوية وكذلك مصالح الآخرة، وهذا من محاسن الإسلام، ولهذا يظهر ذلك جليا في عبادة الحج، حيث أنه أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة، فإن الحاج قد يأتي من بلده حاجا لله، وكذلك قد يأتي معه بأمتعة يريد أن يبيعها، فهذا فيه مصالح، وهذا لا يكون إلا في الحج، حيث أبيح للحاج أن يجمع بين أداء المناسك وبين التجارة والتكسب الطيب الحلال، بشرط أن لا يؤثر على المقصود الأساسي من سفره، وهو ماذا؟ وهو الحج. والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال أيضا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. المقاصد يا أحبة كثيرة، والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم. وختاما يا أحبة، إن رعاية الحجاج ورعاية المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام والقيام على أمنهم وحماية مصالحهم وكذلك تيسير سبل الخير لهم خاصة في هذه الأيام المباركة، هذه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الجليلة التي اجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان. وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بالمعين عليه والمسهل لأسبابه. ومن نعمة الله عز وجل لنا في هذه الدولة تحت حكم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أنهم قاموا على رعاية الحجاج والمعتمرين وكذلك خدمة زوار بيت الله الحرام، وهذا والله فضل عظيم قد تفضل الله عز وجل به على هذه الدولة وعلى حكامها وكذلك على الرعية الذين يعيشون فيها. فشكر الله لولاة أمر هذه البلاد ولكل العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ولرجال أمننا وللمرابطين على شغور بلادنا، فلهم منا خالص الدعاء أن يبارك الله في جهودهم ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونرجو من الله عز وجل أن يشملنا بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولهم في قوله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لكل خير، واحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم أعنا أو أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على دينك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مريضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع

0: المستمعات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة ضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة، في هذه الحلقة وهي الحلقة الثالثة من حلقات هذا البرنامج، سنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الثانية من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الحاج في أثناء سفره وخروجه قاصدا الحج. فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نستكمل الآداب التي ينبغي؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الآداب في الحج أن يدخر المسلم مالا للحج حلالا ليكون زاده في سفره، فلا بد من الزاد في السفر. ولا شك أنه إذا كان الزاد حلالا فإن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويوفقه ويسمع دعاءه. وإذا كان الزاد حراما فإنه بالعكس من ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء إذا كان نفقته حلال وزاده حلال، لبيك وسعديك، نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا كان غير ذلك، بأن كانت نفقته حرام فنادى فوضع رجله في القرض ونادى فقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. وعلى الحاج أن يدخر للحج نفقة حلالا من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، ويكون عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الآداب أن يذر لأهله من النفقة ما يكفيهم حتى يكفهم عن سؤال الناس في غيبته، فهذا من الآداب العظيمة. ومن الآداب أن يوصي أهله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وفيما ظهر وبطن، وأن يوصيهم بما يلزمه من وصايا، كأن يكون عليه شيء من الدين أو كان له شيء يريد أن يوصي فيه ينبغي أن يوصي فيه. وقد يكون أنه ليس ببعيد عنا ما رواه ابن عمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة

0: الشيخ، لا شك أن هنالك من الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر ما يستفيد بها مما شرعه الله جل وعلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تحدثتم فضيلة الشيخ عن هذه المسالك وهذه الآداب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من خروج الحاج في أثناء سفره من بيته إلى أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه.
1: من الآداب التي ينبغي له أن يعمل بها ذكر الله عز وجل عند خروجه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج في السفر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. الحديث: ومن الآداب كثرة الذكر في حال سيره، في حال سير العبد في سفره هذا، فهو يذكر الله عز وجل إذا على شرفا، ويذكر الله إذا هبط واديا. وكان السلف رضوان الله عليهم الصحابة فمن بعدهم كانوا يكبرون إذا علوا شرفا ويسبحون إذا هبطوا واديا.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا سافر الحاج مع رفقته ومع من يسافر معهم سواء كان في حملة أو كان في مجموعة من الناس، هناك أخلاق وآداب ينبغي للحاج أن يسلكها لأنه خرج قاصدا بيت الله الحرام، فما هو الخلق والأدب في حق هذا الحاج مع رفقته ومن يسير معهم؟
1: الحقيقة أن الآداب التي أرشد إليها الإسلام كثيرة، ومنها مياسرة الشريك، أنه يتساهل ويتياسر مع الشريك في الحساب وما أشبه ذلك، وأيضا أنه يحاول أن يقدم الخدمات للشركاء، وأن يعني يرافقهم بنفس لبقة وبشوش، يكون بشوشا في أخلاقه وأعماله، وباذلا للمعروف ومجتنبا للمشاكلة والمعاشرة التي لا تنبغي بين الشركاء. نعم.
0: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، إذا خرج الحاج قاصدا بيت الله الحرام في هذا السفر، سفر الطاعة، وهناك رخص، فإذا حان وقت الصلاة الحاج كغيره من المسافرين يذكر الله جل وعلا بهذا الفرض العظيم وبهذه الصلاة، ولكن هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتذكرها في هذا السفر من حيث قصر الصلاة ومن حيث الجمع، جمع الصلاتين فيما يجوز فيه الجمع وفيما يقصر من الصلاة؟ نرجو أن توجهوا الإخوة المستمعين والمستمعات من حجاج بيت الله الحرام إلى هذا الأدب النبوي الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة ويجمعها أحيانا. القصر مشروع في السفر الذي يكون بالرجل يوما قاصدا أو ليلة قاصدة من أطول أيام

0: الصيف أو الشتاء، ومن أقصى ليالي الصيف أو الشتاء، فما كان فيه سفر يوم وهو تقريبا بريدين، ويكون بالكيلوات 40 كيلو تقريبا. فهنا ينبغي له أن يعمل على القصر، فالله سبحانه وتعالى قد وضع عن المسافر نصف الصلاة، ووضع عنه النوافل أيضا، وشرع له الجمع بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت. فالظهر والعصر هما مشتركتين في الوقت، فإذا سافر خرج في سفره قبل أتى عليه وقت الظهر وهو مسافر، فإنه يؤخر وقت الظهر إلى أن يجمعها مع العصر، فينزل لصلاة العصر ويصليهما جميعا بأذان وإقامتين. وكذلك يفعل في صلاة العشاء وفي صلاة المغرب وصلاة العشاء، لأنهما وقتان مشتركتان في الوقت. فإن جاء المغرب، إن جاء عليه المغرب وهو مسافر، أخر الصلاة لأن يجمعها المغرب، يجمعها مع العشاء، وإن جاء وهو نازل فإنه يصلي العشاء، يصلي المغرب ويصلي العشاء جميعا يعني في وقت واحد بأذان وإقامتين لكل وقت إقامة، والأذان أذان واحد. فهذا هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ونحن ينبغي أن نعمل بهذا في سفرنا، وأن نطبق هذه الرخص التي أباح الله لنا. فأباح الله الفطر في الصوم، يعني إذا سافر في رمضان يصح له أن يفطر، ويصح له أن يجمع ويقصر، فهذه منح من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. هكذا السنة التي سجلها لنا علماء الحديث، ولا يحتاج أن نستعرض الأدلة، لأن لو استعرضناها لأخذ ذلك منا وقتا طويلا. وبالله التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث صلة في الأداب والسلوك في الحج، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بعد شكر الله جل وعلا بشكر لفضيلة ضيف البرنامج الشيخ فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، فجزاه الله خيرا على ما قدم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
2: موقع وعلى آل الأنبياء. أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان توجيهات شرعية لمريد الحج، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي بجامع الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة، وذلك في الأول من شهر ذي الحجة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، مع هذه المحاضرة والتي عنونت بتوجيهات شرعية لمريد الحج، وشكر الله وجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذا اللقاء، وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. وبإذن الله يا أحبة لن أطيل عليكم، وستكون مختصرة إن شاء الله. أحبتي في الله، يستعد حجاج

في الله الحرام في هذه الأيام للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج امتثالا لأمر ربهم عز وجل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يرجون بذلك تكفيرا لسيئاتهم ومغفرة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. الحج يا أحبة هو أحد أركان الإسلام، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلا، فينبغي وكذلك يجب على الفور وليس على التراخي، فإن من استطاع ببدنه واستطاع بماله فعليه أن يبادر إلى حج بيت الله الحرام، ولا يجوز له أن يؤخر هذه الفريضة، فإن مات وهو لم يحج وهو وقد كان قادرا على الحج فإنه يأثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، أي أنك قد تكون سليما معافا ولكن قد تكون في السنوات القادمة مريضا لا تستطيع أن تحج. قد يكون عندك في هذا العام من المال ومن المؤونة ما تستطيع أن تصل به إلى بيت الله الحرام، ولكن في الأعوام القادمة قد لا تجد هذا المال، فإن كان قد وجدت ما يعينك على الوصول إلى بيت الله الحرام وكان عندك من القدرة البدنية والمالية فيجب عليك وجوبا أن تحج إلى بيت الله الحرام. وكذلك الحج فريضة عظيمة يجود الله عز وجل على عباده بالمغفرة وبتكفير الذنوب وبالخير في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، إذا عزم المسلم والحاج على السفر إلى الحج أو العمرة، من هذه التوجيهات أن الحاج إذا عزم على الذهاب والسفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي بفعل أوامره وترك نواهيه. وينبغي أيضا على الحاج إذا أراد الذهاب إلى الحج أن يكتب ما له وما عليه من الدين. قد يكون عليه دينا ليس حاج حال وقته للسداد، فينبغي عليه أن يكتب هذا الدين، فإنه إن قدر الله عز وجل عليه أن هلك أو كذا أو مات فإن هناك من يقوم بسداد هذا الدين. وكذلك ينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح، يتوب إلى الله عز وجل مما قدم من معاصي، فإن الإنسان ليس معصوما على الخطأ يا أحبة، المسلم ليس معصوم، فإنه يقع منا الخطأ والزلل والوقوع في المعصية، فعلينا المبادرة إلى التوبة في كل وقت وفي كل حين. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، من أراد أن يتوب فإنه يقلع عن الذنب وأن يتركه وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العودة إلى الذنب. هذا الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكذلك إن كان عنده مظالم للناس أو عليه مظالم فعليه أن يتسامح منهم إن استطاع. فهذه الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة للآخرة، ولا تستحق منك أن تعمل الصالح.

الصالحات من صيام ومن صلاة ومن صدقة، ثم يأتي يوم القيامة وتنفق هذه الحسنات على الناس. تأتي وقد ضربت هذا، وقد شتمت هذا، وقد قذفت هذا، وقد أكلت مال هذا، فإن الحساب يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات. ولهذا يا أحبة ينبغي علينا عدم الوقوع في المظالم، وخاصة فيما يكون بينك وبين الناس. كذلك أيها الحاج، يا من أردت أو أيها الحجاج، يا من أردتم ونويتم الحج وقد جئتم من بلاد بعيدة أو قريبة، وتركتم الأهل والأوطان وتبتغون فضلا من ربكم ورحمة، فأحسنوا النية، أحسنوا النية وأخلصوا العمل لله عز وجل، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يجب وجوبا على الحاج أن يقصد بعمله هذا الحج وجه الله عز وجل. أنت ما حججت إلا لله عز وجل، لم تحج من أجل الرياء، ولم تحج من أجل السمعة يسمع الناس بك، ولم تحج من أجل أن تتفاخر عند الناس بأني حججت وكذا وحججت كم مرة وكذا. لا، اجعل أعمالك كلها خالصة، فإن الحج يا أحبة ما قام إلا لتجريد التوحيد، الحج ما قام إلا للتوحيد. ومن أجل تحقيق التوحيد في الحج شرع الله عز وجل أن نبدأ الحج بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد. من أجل التوحيد بدأ الحاج، وأن الحج ما قام إلا لتجريد التوحيد، بدأ الحاج بهذه الشعيرة أو هذه الشعيرة بالتجرد بالتوحيد ونفي الشرك. وكذلك من أجل التوحيد في الحج والعمرة من السنن أن يصلي الحاج أو المعتمر إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد الإخلاص، وكلها توحيد، وكلها توحيد. كذلك من أجل تحقيق التوحيد شرع للحاج والمعتمر عندما يصعد على الصفا أو المروة فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، وهذا أيضا فيه توحيد، وغير ذلك من الإخلاص في الحج. من التوجيهات يا أحبة على الحاج أن يعظم شعائر الله عز وجل، ومن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو ماذا؟ فهو خير له عند ربه. وتعظيم هذه المشاعر بأداء الحج كما أمره الله عز وجل. أيها الحاج، أنت إنما أردت أن تحج لله عز وجل، عليك أن تتعلم وأن تتفقه في حجك. هو ركن الحج، ركن من أركان الإسلام. اقرأ، احضر المحاضرات، الدروس، اسأل أهل العلم، اقرأ في الكتب، اقرأ في الكتب المختصرة لتعليم ماذا؟ لتعليم الحج. انظر لدروس أهل العلم عبر هذه البرامج، تعلم كيف تحج، كيف تبدأ بالحج وكيف تنتهي، فحتى إذا ذهبت إلى بيت الله تؤدي هذه المشاعر وهذه الفرائض وهذه الشعيرة كما أمرك الله عز وجل بها، وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وكان يفعل أفعال الحج كان يقول للصحابة خذوا عني ماذا؟ مناسككم. ولهذا علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الحج، كل أمور العبادة، الصلاة نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم كما صام

النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون يا أحبة أن العبادة لا تقبل منك إلا بشرطين، أولها الإخلاص وتكلمنا عنه، وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليها إشارة قبل قليل. أيها الحاج، إذا أردت أن تحج إلى بيت الله احرص على النفقة الطيبة في الحج، اجعل النفقة أولا، النفقة في الحج أصل من أصول قبول العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم قال، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني سفره طويل، أشعث أغبر، يعني أصابه التراب، وهذا يدل على طول السفر. قديما كان ليس عندهم المركبات والطائرات، وإنما يسافرون على الإبل أو على الخيول أو حتى مشيا من لم يجد المركب. قال: يمد يديه إلى السماء، يعني مسافر، والسفر من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء السفر. المسافر إذا كان في سفر فإنه في وقت يستجاب منه الدعاء، ولكن للأسف يا أحبة كثير من الناس غفل عن هذا، غفل عن هذا، وسببه الشيطان. فإنه تجده إذا صعد في الطائرة وأراد أن يسافر، إما أن يضع سماعات الغناء في أذنيه، وإما أن ينام، وإما أن ينشغل بهذه البرامج التواصل الاجتماعي، ويترك الدعاء. والدعاء في السفر مستجاب، الدعاء في السفر مستجاب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يمد يديه، يرفع يديه. ورفع اليدين أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يفعلها، ويقول: يا رب يا رب، أن ينادي الله عز وجل. ثم ماذا قال؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب. فلهذا النفقة الطيبة سبب من أسباب استجابة الدعاء، وكذلك قبول العمل الصالح. فلهذا الحاج لا ينفع للحاج أن يحج بربا مثلا، يعمل في عمل ربوي أو أمواله من الربا ثم يذهب ويحج بهذا المال، ما يقبل. أو يتعامل مع بالرشوة، موظف ليس عنده أمانة وليس عنده مراقبة لله عز وجل، لا يخدم المراجعين في عمله إلا إذا دفعوا له مالا رشوة، ثم يأتي ويحج، ما ينفع هذا. أو يأكل حرام أو يشرب حرام، ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب. ولهذا النفقة الطيبة من الحاج أمر مرغب فيه، بل هو واجب عليه. كذلك الحاج عليه أن يجتنب البدع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به الله ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإحداث في الدين يدخلك في البدع. أردت أن تحج، حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحج، وانتهيت من الحج، اسأل الله أن يقبل منك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أو قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ أو ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن

عبد الله بما أمر، وهذا تحقيق لشهادة أن محمدا رسول الله. من التوجيهات للحجاج أيضا أن يسألوا أهل العلم، أيها الحاج اسأل أهل العلم فيما جهلت في حجك أو أشكل عليك في أمور دينك، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا علمت فاعمل، فإنه قد يحدث منك أن تقع في محظورات، في شيء من محظورات الإحرام، حدث منك ناسيا جاهلا متعمدا قد يحدث. وذكرت في بداية المحاضرة الإنسان ليس بمعصوم، فبادر إلى سؤال أهل العلم، والحمد لله متوافرون في بلد الله الحرام عبر فرع وزارة الشؤون الإسلامية، جعلت كثير من الدعاة في هذه المشاعر أو بالاتصال عليهم، قل حدث لي كذا وكذا ما الحكم وماذا أفعل، فيخبرك أهل العلم بما تفعل وأكمل الحج. لا تسأل كل من رأيت، لا تسأل، لا، إذا رأيت رجلا في الحج قد أنعم عليه وقد طبق أمر الله وأمر رسوله بإعفاء اللحية أو كذا، فرأيته فتوسمت فيه الخير فقلت له يا شيخ ما حكم كذا وكذا، أنت تعرفه هل هو من أهل العلم أو لا؟ أنت ما تعرف. وهنا الله عز وجل أمر في القرآن، قال فاسألوا أهل الذكر، لا تسأل أي أحد، إنما أهل العلم، اسأل أهل العلم يبين لك الحكم الشرعي في الحج وفي غير الحج، حتى في أمور صلاتك قد تخطي في أمور صلاتك، اسأل أهل العلم. كذلك من التوجيهات، ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار، ينظر الآن أصبح الحج عن طريق الحملات والحمد لله وميسر، فاختر لنفسك حملة طيبة، وإن رأيت أن هناك من أخوانك أو أصدقائك أو أصحابك من أهل الخير من أراد أن يحج فاصحبهم، قل لهم في أي حملة تذهبون أو كذا وكن معهم، فإنهم يعينوك على الخير، يعينوك على الطاعة، يعينوك على التقوى، يعينوك حتى في التفقه في دين الله عز وجل. احذر أيها الحاج، احذر ثم احذر ثم احذر من مصاحبة السفهاء والفساق في حجك. أنت ما ذهبت للحج إلا من أجل ماذا؟ من أجل طلب المغفرة وطلب رضا الله عز وجل، ومن أجل أن تعود من الحج كيوم ولدتك أمك، ومن أجل أن تكون من أهل الجنة. إذن إياك أن تصاحب السفهاء، فإنهم قد يشغلوك عن طاعة الله عز وجل بالكلام أو بالجدال أو بالأمور التي ليس لها داع في بيت الله عز وجل. كذلك، وهذا ذكرته قبل، ينبغي عليك أن تتعلم أمور الحج، تعلم قبل أن تذهب، وهذا ذكرته أيضا. كذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبذل البر في أصحابك، قد يكون معك أصحاب أو أهل أو زوجة أو أبناء، فكن معهم بارا بهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كف أذاك عنهم، لا تؤذي الناس، إن لم يروا منك الخير فابتعد عنهم بالشر. فهذه ممن ينبغي أو ما ينبغي على الحاج. كذلك من التوجيهات للحاج حفظ الوقت، الوقت ثمين، أيام معدودات، هي أيام في الحج وستعود، إذن الوقت عليك أن تحفظه. وكيف أحفظ الوقت في الحج؟ بالطاعات، أحفظ الوقت بالطاعات والقربات، أتقرب إلى الله عز وجل، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، إن كان هناك مجالس لأهل العلم أو كذا أحضرها كذلك. فأنت لم تذهب إلى بيت الله إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل طلب المغفرة. كذلك ينبغي عليك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال والخوض فيما لا يعنيك. كذلك احذر من الإفراط في المزاح،

مع الناس، كذلك ابتعد عن الكذب، ابتعد عن الغيبة، عن النميمة. قد يقول قائل: وهل يحدث ذلك من الحجاج؟ نعم يحدث، فإن الناس يسكنون في مخيمات، يسكنون ويتكلمون، والشيطان قد يأتي يوسوس لهم: أو رأيت فلان فعل كذا، رأيت فلان في الطواف يفعل كذا، رأيت فلان في رمي الجمرات كذا، رأيت فلان في عرفة الناس يدعون وهو على الجوال. يا أخي لا تتكلم فيه، هذه غيبة. إن كان أردت الخير أنصحه، إذا رأيته في عرفة الناس تدعو وتتقرب إلى الله والله يباهي بهم الملائكة وهو على الجوال، قل له: يا أخي أنت في يوم فاضل، في مكان فاضل، في زمان فاضل، ادعو الله، هذه طيبة لك وله أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أمر عظيم، أيام معدودات تذهب بها إلى بيت الله وتعود وقد غفر لك، بل إن بعض العلماء قال أن هذه المغفرة الصغائر والكبائر. بعض أهل العلم عندما علق على هذا الحديث قال أن هذه المغفرة تشمل الصغائر والكبائر، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، نسأل الله السلامة. كذلك من التوجيهات لك أيها الحاج: لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا في المال ولا في الجهد، وأحرص كذلك على راحة غيرك. يعني لا تكلف نفسك، قد تجتهد في العبادة اجتهاد قد يضر بك. كيف يضر بك؟ فإنك مثلا قد يأتي حاج ويقول: أريد أن أقوم الليل كله ليلة عرفة، فيقوم، وعمل خير لا شك. ثم إذا أتى الفجر وهو منهك ذهبوا، بدأ الناس يذهبون إلى عرفة، ذهب معهم فوصل إلى عرفة، الناس بدأت بالعبادة والدعاء وهو لم يستطع، أجهد نفسه. ولهذا ينبغي الإنسان العاقل المسلم الحاج أن ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان إذا لم يستطع لك الوصول لك في المعاصي فإنه يدخل عليك في باب الخير. كذلك يجب عليك أيها الحاج أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ارفق على الصغير، انتبه إذا أمامك نساء، كذلك لا تؤذي الكبار، فإن قد تكون أنت قوي في جسدك وهذا ضعيف في الزحام، فهذا ينتبه لها الحاج. كذلك أيها الحاج إن يجوز لك الاغتسال، يجوز، لأن بعض الحجاج يرى أنه كيف يغتسل أو كذا وهو محرم، يجوز الاغتسال للمحرم، ويجوز له تغيير ملابس الإحرام أيضا، فإنه إن توسخت الملابس أو أراد أن يغتسل فإنه يجوز له. كذلك يجوز لك أيها الحاج أن تستعمل الصابون للتنظيف، وكذلك للمرأة يجوز لها أن تغسل شعرها، وكذلك يجوز لها أن تمشطه كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك. وكذلك الواجب على من وفقه الله للحج أن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الله بحفظه عن كل إسفاف، وأن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فكما أمرك بالتزود في الدنيا بالمال للحج، كذلك أمرك بالتزود بالخير للآخرة. كذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، وقد أشرت إليه إشارة سريعة،

يشرع الحج إلا لأجل ذكر الله عز وجل. فينبغي للحاج أن يكثر من ذكر الله من أول ما يبدأ الحج إلى أن ينتهي من طواف الوداع. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: إنما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. التوجيهات كثيرة والوقت ضيق، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأذكر نفسي وإياكم بهذه الأيام المباركة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أحبة، في هذه الأيام الفاضلة ينبغي أن نستغلها بالطاعات، والطاعات كثيرة: في الصلاة، في النافلة، في الصدقة، في الصيام كذلك، في كل أمر تراه أمرا أو عملا صالح قد أمر الله به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في هذه العشر. وكذلك منها صيام يوم عرفة، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يا أحبة أذكر نفسي وإياكم بالعمل في هذه العشر المباركات، ومنها كذلك التكبير والتحميد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين. وأسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لله رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في سامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: وحياكم الله، ونفعنا الله جميعا بما نقول ونسمع.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا قد تحدثنا في الحلقة الثالثة مع فضيلة الشيخ عن الآداب والمسالك للمسلم عامة وللحاج خاصة في أثناء السفر، وقد تحدث فضيلته في ذلك فجزاه الله خيرا. إلا أن نتوجه بهذا السؤال لفضيلته، وهذا السؤال يتعلق بجانب من جوانب الحج، وذلك في من ساق الهدي فتلف عليه في الطريق أو في أثناء الطريق، فكيف يصنع هو ورفقته بذلك، وكيف هو تصرفهم الشرعي فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ساق الهدي صاحب الهدي الذي يسوق

0: من قبل صاحبه أو أصحابه فتلف عليه شيء منه، فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعمل. فقال لبعض من كان يعمل في هذا المجال: إذا تلفت عليك بدنة من البدن فانحرها واغمس دمها، واغمس نعلها في دمها، واضرب بها في صفحتها، وخلي بينها وبين الناس، ولا تأكل ولا تأخذ أنت ولا رقتك منها شيء. وهذا قد ورد من حديث أبي قبيصة، من حديث أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة، ومن حديث أبي ناجية أيضا عند الخمسة إلا النسائي. مضمون تلك الحديثين واحد، وهو أنه يفعل كما ذكرنا سابقا، بأن ينحر البدنة التي عطبت ويضرب بنعلها في دمها ويضرب به صفحتها، ثم يخلي بينها وبين الناس، ولا يأخذ هو ولا رفقته شيئا من لحمها.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المواقيت منها مواقيت زمانية ومنها مواقيت مكانية، فهل لنا أن تتحدث فضيلتكم عن المواقيت الزمانية للحج، وما هي هذه المواقيت الزمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حيث قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي هذه المواقيت الزمانية؟ لننتقل بعد ذلك للحديث عن المواقيت المكانية. بارك الله فيكم.
0: المواقيت الزمانية هي كثيرة، كل ما جعل الله سبحانه وتعالى ميقاتا زمانيا يدخل في هذا. فمثلا الحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، غير أن ذو الحجة يكون المقصود منه 9 أيام إلى اليوم 9 وليلة 10 إلى طلوع الفجر 2، وما عدا ذلك فهو تكميل للحج وليس بإنشاء له. فإذا إنشاء الحج يكون في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة في 9 أيام وليلة 10 كما قلت. فمن أنشأ في هذه الأيام حجا بأن يعني أنشأه بأن جعله تمتعا، فجعل قدم العمرة ثم أخر يعني بعد ذلك الحج، هذا يحل له أن يأتي بعمرة في هذه الأيام التي ذكرت ويتحلل منها ويبقى في مكة وفي الحرم إلى أن يحين وقت الحج. فإن خرج من المواقيت فقد انهدم تمتعه، فعليه أن يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا من جديد، أو يأتي بالحج مفردا أو بالحج مقارنا مع العمرة. بقي من المواقيت الزمانية منها يوم عرفة، فيوم عرفة ميقات زماني ومكاني، فلا يكون الحج معتبرا إلا لمن حضر في يوم عرفة بعرفة. فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن حصل في هذا اليوم في هذا المكان، تواجد في هذا المكان وفي هذا اليوم، فهو يعتبر حاجا. ومن لم يعني يحضر هذا المكان فإنه لا يصح حجه، وإن كان قد أحرم فإنه يتحلل بعمرة كما أفتى بذلك عمر رضي الله عنه.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا يقودنا إلى الحديث عن المواقيت المكانية، فما هي المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة؟
0: المواقيت المكانية هي أربعة، كما في حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا كذلك، إلا أنه لم يحفظ، فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم. وهذه المواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج وأتى على واحد من هذه المواقيت ولو كان ميقات غير بلده فإنه يلزمه حينئذ أن يحرم منه، ولا يلزمه المسير إلى ميقات بلده، بل يحرم من هذا الميقات الذي أتى عليه سواء كان هو ميقات بلده أو غيرها، فيحرم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ونستفيد من ذلك أن الإحرام لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه أن يحرم سواء في ميقات بلده أو غيره، لا يجب عليه أن يحرم. قال ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت يعني جنوب ذا الحليفة من طريق المدينة، أو جنوب الجحفة من طريق الشام، أو شمال وادي يلملم من أهل اليمن، وكذلك غرب وادي السيل يعني أيضا ممن جاء من المشرق. هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بينها وبين الحرم فإنه يحرم من بلده التي أنشأ منها وهو ميقاته. هكذا هذه هي السنة. وهناك ميقات ظهر فيما بعد حينما افتتح العراق وهو ذات عرق، وقد اختلفت الرواية هل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق

0: أن عمر هو الذي وقتها، فروي هكذا وروي هكذا، وبعض أهل العلم اقتنع بهذا وبعض أهل العلم اقتنع بذاك. المهم أنه يعني هذا الميقات مشروع، سواء كان وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر رضي الله عنه. فمن أتى عليه فإنه لا يأتي على ميقات من المواقيت، بل هو بين ميقات أهل نجد وميقات أهل المدينة، فهو يأتي عليه ويحرم منه، كما اتفق على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وجرى عليه عمل المسلمين من وقت الصحابة إلى الآن.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، من يسافر بالطائرة عن طريق الجو لا شك أنه سيحاذي ميقاتا من المواقيت المكانية، فما هو الأدب الذي يوصى به من سافر إلى الحج عن طريق الطائرة أو عن طريق الجو وحاذى الميقات؟ ما هو الأدب الذي يوصى به من سافر بهذه الوسيلة؟ بارك الله فيكم.
0: من سافر على الطائرة فينبغي له أن يحتاط في الإحرام، فقبل أن يعلن يعني الملاح في الطائرة عن يعني الإحرام وأنهم حاذوا للإحرام، قبل ذلك بربع ساعة أو نصف ساعة ينبغي له أن يعني يلبس ثياب الإحرام، حتى إذا قال يعني الملاح أن حاذينا حينئذ المواقيت ميقات، فحينئذ يقول لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان يريد أن يعني يخلع ملابسه القديمة ويستبدله بملابس الأحرام، ففي هذا يكون قد أدى يعني لا يعمل هذا إلا وقد تجاوز الميقات، فينبغي له أن يحتاط في هذا الأمر. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن الذي يأتي من سواكن مثلا من الحبشة من السودان من سواكن وما حاذاها، فإنه يأتي إلى جدة رأسا، لا ليس من الجنوب ولا من الشمال. إن كان من الجنوب أو من الشمال فهو يحاذي من يعني إذا كان من الجنوب ميقات الجنوب ويحاذي من الشمال ميقات الشمال، لكن الذي بهذه الصفة لا بد أن يحتاط ويعني يحرم وهو في البحر. هكذا ينبغي لمن يفعلون هذا، وبالله التوفيق.
1: بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، في نهاية حلقتنا هذه نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على هذه الفوائد وهذه الآداب، وأنتم أيها الإخوة المستمعون شكرا لكم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله،
2: وجعل من أحب الأعمال إليه العج والسج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
0: أهلا بكم وبالسادة المستمعين رجالا ونساء، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع.

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي يجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا، ينبغي له إذا وصل إلى الميقات أن يغتسل ويتوضأ تهيئا للإحرام، ثم بعد ذلك يستبعد ملابسه العادية ويلبس ثوبي الإحرام، ثوبان غير مخيطين، أحدهما إزار والآخر رداء. وبعد ذلك ينبغي له إن كان في وقت صلاة ينتظر إلى تمام الصلاة، وإن لم يكن في وقت صلاة وحده أو يعني الحاج في وقت ما وصل إلى الميقات كان في غير صلاة، فينبغي له أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يعلن نسكه الذي يريد. فإن كان يريد الحج تمتعا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن كان يريد الحج والعمرة قارنا فهو يقول كذلك، وفيها يقول ولبيك حجا وعمرة. وإن كان يريد حجا مفردا قال لبيك حجا، وهكذا. إن كان يريد عمرة قال لبيك عمرة، إذا كانت عمرة ليست مقصودا بها التمتع إلى الحج. عندما يقول هكذا يكون قد انعقد إحرامه على ما أعلنه في تلبيته، سواء كان تمتعا أو قرانا أو حجا مفردا أو عمرة مفردة أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الرجل يعمل على هذا بأن يغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويعلن إحرامه، والمرأة كذلك هي أيضا تفعل مثل هذا. وإن كان معهما طفل ويريدان أن يحرما له فعند ذلك يسترعدون بعد أن يغسلونه ويوضئونه، يستبعدون الثياب العادية ويلبسونه قطعتين، إحداهما إزار والآخر رداء، ويحرمان له بأن يقولان لبيك عن فلان كذا وكذا. وقال جابر بن عبد الله أحرمنا ولبينا عن الغلمان. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يدعونا للحديث عن ماذا يلبس المحرم من الثياب وماذا تلبس المرأة المحرمة من الثياب، بارك الله فيكم.
0: الذي يلبس المحرم من الثياب قد سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل كما في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم من الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورد. وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.

0: استفاد من هذا الحديث إذا كان السؤال عن شيء غير محصور فإنه يجوز للمسؤول والمفتي أن يعدل إلى الشيء المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم أجاب عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس المحرم، ذلك لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس غير محصور، فلهذا يجوز مثل هذا الأمر. كذلك يؤخذ من هذا عدم جواز لبس القمص، والقمص جمع قميص وهو ما غطى جميع البدن أو معظمه بأن يكون من الرأس إلى الكعبين أو ما أشبه ذلك، فهذا القميص لا يلبس المحرم القميص، وذلك لأن القميص مخيط ومحيط، فكلما كان مخيطا ومحيطا لا يجوز لبسه. كذلك أيضا حين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، العمامة هي التي تغطي الرأس بليات حتى ولو كانت غير مخيطة، فإنه يحرم لبس الرأس تغطية الرأس سواء كان بمخيط أو محيط غير مخيط، هذا كله لا يجوز، ولا العمائم ولا السراويلات. كذلك الإشارة بالسراويل هو ما غطى أسفل البدن، ما غطى أسفل البدن من فوق السرغة إلى الكعبين، فهذه السراويلات يعني أن تكون بكمين، وكذلك مثل ذلك ما كان على يعني شكل فوطة، فهذا أيضا يكون إذا كان مخيطا محيطا فهو غير جائز، ولا السراويلات ولا البرانس أيضا لا يجوز، لا يجوز لبس البرانس، والبرانس هي جمع برنس وهو ثوب يغطي جميع البدن مع الرأس يعني رأسه منه، فحينئذ الذي أيضا يغطي جميع البدن مع الرأس هو محرم، ولا البرانس ولا الخفاف يعني لا يلبس الرجل الخف إلا إذا كان لا يجدون عليه فيجوز له أن يقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قد ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، رواه الجماعة. فضيلة الشيخ بودنا لو تلقونا الضوء على هذا الجانب وهو جانب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وذكره لهذا اللباس أو أدب اللباس بالنسبة للمحرم في جانب من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا للخفين وكذلك لم يذكر قيدا آخر، وهذا الحديث رواه الجماعة. فنحب أن تلقون الضوء بارك الله فيكم على هذه الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بجانب ما تفضلتم بذكره من الحديث العام عن ذلك.

0: هذا الحديث جاء مطلقا هكذا: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلا فليلبس الخفين. وهنا كان الحديث في هذا كان التعبير في هذا الحديث مطلق، لم يكن مقيدا كما كان في حديث عبد الله بن عمر. وكان حديث عبد الله بن عمر حين علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لآداب الإحرام بالمدينة، وكان حديث عبد الله بن عباس حين علمهم أيضا بعرفات. وحينئذ قد اختلف أهل العلم في هذا القيد، هل هو مأخوذ أو ليس بمأخوذ، وهو قيد القطع للخفين من أسفل الكعبين. فذهب الجمهور إلى أنه يعني يحمل المطلق على المقيد، وذهب الإمام أحمد وجماعة معه إلى أن هذا يعتبر نسخا ولا يكلف الشخص بالقطع ما دام وهو جاء متأخرا ولم يذكر فيه القطع. فحينئذ هذا جاء فيه الأمر على خلاف بين أهل العلم كما ذكرت. فبعضهم يقول يجوز أن يلبس الخفين بدون قطع، وهذا قول الجمهور، هذا قول الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد أن يقطعها، يعني اعتبارا بأنه يعني يحمل المطلق على المقيد. أما السراويل فهي للضرورة تلبس ما دام لم يجد إزارا ولم يذكر فيها أن يشقه، لأنه لو شقه انكشفت عورته، فلذلك لهذا بدون يعني تقييد فيه.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تبارك وتعالى، نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي جزاه الله خيرا على هذه الآداب وهذه السلوكات التي تنبغي للحاج والحاجة في أثناء توجههم لحج بيت الله الحرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا عوض عن لقائنا الشهري استعضناه بمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وذلك أنه كان من المعتاد أن يكون لنا في شهر في الحجة أن يكون لنا لقاءات، ولكن لظروف الشيخ وفقه الله اضطررنا إلى أن تكون محاضرة عن أفضل الأعمال في أفضل الأيام. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفع بهذا الشريط المسجل من يبلغه، وأن يجعلنا عونا على إيصاله في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا ونحن نستقبل أناسا يفدون إلى هذه البلاد من كل فج عميق. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما فيه رضاه، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يكتب ذلك في موازين أعماله الصالحة، فليتفضل جزاه الله خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعتم كلام أخينا الشيخ مود بن عبد العزيز.

طائر، لأن هذه المحاضرة عوض عن اللقاء الشهري الذي تقرر ولله الحمد في هذا العام، والكل من المحاضرة واللقاء ذو فائدة عظيمة، لأنه يحضره من شاء الله من عباد الله، يأتون إلى هذا المكان يلتمسون العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة في القلوب. أما الأول فظاهر، أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى مكان العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها. وأما الثاني فأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها من يوثق بعلمهم ودينهم، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل ذلك طرق يلتمس فيها العلم. وهذه بشرى سارة، أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام، والليلة هي 25 من شهر ذي القعدة عام 1400 و1000، نستقبل موسما عظيما، موسما عظيما، ألا وهو العشر الأول من ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني حتى عشر رمضان العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والقائل بهذا القول من هو؟ رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله، وأعلم الخلق بما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لا تستغرب، لأن هذا له دليل من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من غيرها، وإنما يريد أن نفهم ونعمل، أن نفهم ونعمل، نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح متنوع: قرآن، ذكر، تسبيح، تحميد، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة، صدقات، بر بالوالدين، صلة للأرحام. العمل الصالح لا تحصى. إذا تصدقت بدرهم في العشر في هذه العشر، وتصدقت بدرهم في العشر رمضان، أيهما أحب إلى الله؟ العشر هذه، عشر ذي الحجة، الصدقة فيها أحب إلى الله من الصدقة في عشر رمضان. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في صورة واحدة، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خرج بنفسه وماله الذي يجاهد عليه كالفرس والرجل.

فقتل فلم يرجع بنفسه، وعقر جواده فلم يرجع بجواده، وأخذ ماله فلم يرجع بماله. هذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة. ومع ذلك فالعمل الصالح بها أحب إلى الله من أي وقت كان. فالعمل الصالح أحب إلى الله من أي وقت كان. فلنستعرض ما الذي يشرى في هذه الأعمال في هذه الأيام بخصوصه. فنقول يشرع فيها ذكر الله لقول الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فيكثر فيها من الذكر، ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد. يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من هذا، تقوله في المساجد جهرا، في الأسواق، في البيوت. وربما يكون ذكرك هذا في البيوت حرزا لبيتك من الجن والشياطين، لأن الله وصف الشياطين والجن بأنهم خناس، يخنسون عند ذكر الله ويختفون ويبعدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد في كل وقت. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ومن ذلك صيام هذه الأيام العشر ما عدا يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومها، كما روى ذلك الإمام أحمد وأصحاب السنن عن حصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع صيامها. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصوم في العشر، فإن العلماء قالوا: إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثاني نافي فإنه يقدم المثبت، لأن معه زيادة علم. وقد يكون نفي عائشة رضي الله عنها نفي علم لا نفي واقع. وبهذا نجمع بين الحديثين. ثم على فرض أن حديث حفصة غير محفوظ، فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، فيدخل في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومما يسن في هذه الأيام الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة والحج، وهذا أفضل ما يعمل في هذه الأيام بخصوصه. يعني بمعنى أن الأعمال الخاصة في هذه الأيام أفضلها السير إلى بيت الله لأداء العمرة والحج، فإن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. فعطف إتمام الحج والعمرة على الإنفاق في سبيل الله، وهو يشعر بأن الحج

نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فإنه يجدر بنا أن نتكلم ولو يسيرا على الجهاد على الحج والعمرة. ومن ذلك أيضا أي مما يفعل في هذه الأيام العشر في آخرها في آخر يوم منها التقرب إلى الله بالأضاحي. التقرب إلى الله بالأضاحي، وهذا يكون لمن لم يحج، للمسلمين في بلادهم. أما الحجاج فالمشروع في حقهم الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهدى في حجه ولم يرح، ورح في المدينة في غير حجه، في غير سنة حجه. فنقول بالنسبة للحج، الحج أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع المسلمون على فرضيته، لم يختلف اثنان من المسلمين في أن الحج فريضة، وهو من المعلوم بالضرورة من الدين. كل المسلمين يعلمون أن الحج فريضة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر به. يقال الكافر: أسلم أولا ثم صلي ثم زكي ثم نأمره ببقية شرائع الإسلام. ولو حج الكافر لم يصح حجه، لم يصح حجه. وبناء على ذلك نذكر مسألة قد تكون مشكلة، وهي حج من لا يصلي، هل يصح حجه ويقبل منه الحج أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه غير مسلم، ولا يجوز أن نمكن من لا يصلي من دخول حدود الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان معه من لا يصلي فإنه يجب، يعني في رفقته، من كان معه في رفقة من لا يصلي فإنه يجب عليه أن يقول له: أسلم وإلا منعناك من دخول حدود الحرم. الثاني: البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه ولا يجزئه، لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. الدليل على أنه يصح منه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولا في أجل. ولكن نسأل الآن: هل الأولى لمن كان معه أولاد أن يجعلهم يحجون؟ نقول: في عصرنا نرى أن لا يجعلهم يحجون لمشقة الزحام عليهم وعلى أولياء أمورهم. وما دام الله عز وجل لم يفرض الحج عليهم فلنستمتع بهذه الراحة. ثم إن كثير من العلماء يقول إن الإنسان إذا طاف بولده فإنه لا يجزئه الطواف، بل لا بد أن يطوف لنفسه أولا ثم يطوف بولده ثانيا، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة كبيرة. لهذا نشير على إخواننا الذين معهم

أولاد ذكور أو إناث دون البلوغ أن لا يمكنوه من الحج راحة لهم وراحة لأهليهم. والله عز وجل يحب من عباده ويريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. الثالث من شروط وجوب الحج العقل وضده الجنون. فلو أن إنسانا من قبل أن يبلغ كان مجنونا مخبولا ليس عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج لأن القلم مرفوع عنه حتى ولو كان أو ولو كان من أبناء الأغنياء فإنه لا حج عليه ولا يلزمنا أن نحجج عنه لأن الحج ساقط عنه كما أن الصلاة ساقطة عنه والصيام ساقط عنه. ولا يجب على المجنون من الأركان الخمسة إلا ركن واحد وهو الزكاة. الرابع الحرية وضدها الرق. فالرقيق لا يجب عليه الحج ويصف منه ولا يجزئه. ما الذي يشبهه ممن سبق؟ الصغير لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئ. الرقيق لا يجب عليه ويصح منه ولا يجزئه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. الخامس الاستطاعة لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فالفقير لا يجب عليه إلا إذا كان قريبا من مكة يمكنه المشي على قدميه فإنه يجب عليه. أما إذا كان لا يمكنه المشي على قدميه وليس عنده مال يقتري به راحلة توصل إلى مكة فإنه لا حج عليه لا يجب عليه. لكن لو فرض أنه تجشم المشاق وذهب مع الناس وحج أيجزئه أم لا؟ يجزئه. إذن من لا يستطيع بماله لو أنه حج وتكلف مشاق فإنه يصف منه الحج ويجزئه. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين. فإن كان على الإنسان دين فإن الحج لا يجب عليه لا يجب عليه لأنه غير مستطيع. والدين حق آدمي مبني على المشاحة. فالآدمي لا يسمع عن حقه إن أديته حقه في الدنيا وإلا أخذه منك يوم القيامة من أعمالك الصالحة. لكن حق الله مبني على العفو ولهذا لا يجب الحج على من عليه دين إلا في حال واحد إذا كان الدين مؤجلا أي مقسطا وكان المدين واثقا من وفائه كلما حل قسط وجد الوفاء عنده وبيده مال عند الحج فهذا يجب عليه الحج لأنه مستطيع. أما إذا كان لا يثق من وفاء الدين فإنه لا يجب عليه الحج حتى لو كان الدين كثيرا. بعض الناس إذا صار الدين كثيرا قال الدين كثير ولو وفرت نفقة الحج ما قضت من الدين شيئا. نقول هذه نظرية خاطئة. قدر أن الدين 10 ملايين وأنك وفرت من الحج من نفقة الحج 2000 ريال إذا أوفيتها كم يكون عليك من الدين؟ ها؟ 10 ملايين إلا 2000 إذا سقط وأنت متق لله ما استطعت. فمن العجب

أن بعض الناس لشدة شوقه إلى المسجد الحرام تقول له: يا أخي، الحج ليس واجبا عليك لأنك مدين وليس عندك قدرة على الوفاء، اقض دينك وحج. وأنت لو وافيت الله عز وجل ولم تحج فلا ذنب عليك، كما أن الفقير لا زكاة عليه، ولو وافى الله عز وجل هل يعاقبه على عدم الزكاة؟ لا، لأنه ليس له مال. هذا أيضا عن المدين الذي يريد أن يحج، نقول لو وافيت الله فإنه ليس عليك ذنب، لأن من شروط الحج أن يكون لديك مال فاضل عن الدين الذي عليك. فإذا تمت الشروط وجب على الإنسان أن يبادر بالحج ولا يؤخر، لقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في من كان يريد الحج: فليتعجل فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا تمت الشروط، شروط الوجوب، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتأخر بل يحج. أما كيف نؤدي الحج وهو أمر مهم، لأن العبادات لا تصح إلا بأمرين: الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله عز وجل. إذن لابد لكل من أراد الحج لابد أن يعرف كيف يحج. ومن أين نعرف كيف نحج؟ من أفواه العلماء ومن الكتب المؤلفة في ذلك ممن يوثق بعلمه ودينه. وما أكثر الكتب ولله الحمد المؤلفة في المناسك من مختصر جدا ومتوسط ومطول، ولكننا نوجز هذا الآن في الكلمات الآتية: إذا وصلت إلى الميقات فاغتسل كما تغتسل للجنابة، ثم تطيب، ثم البس الإزار والرداء وهما ثياب الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تلبس ثياب زينة تكون متبرجة بذلك. ثم صلي ركعتين سنة الوضوء، أو إذا كانت الفريضة حاضر وقتها، إذا كانت الفريضة وقتها حاضر فصلي الفريضة، ثم بعد ذلك اركب سيارتك وقل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك عمرة. فتلبي بالعمرة وتستمر في التلبية، تكثر من التلبية وترفع صوتك بها إذا كنت رجلا، أما المرأة فتسر بها. واعلم أنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. فإذا وصلت إلى مكة فبادر بأداء العمرة، اذهب إلى مسجد الحرام وتدخل المسجد فتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كسائر المساجد. ثم تتقدم إلى الكعبة وتبدأ بالطواف، فتحاذي الحجر الأسود، تتجه إليه تستقبله، إن قدرت على أن تصل إليه بسهولة بدون مشقة عليك ولا على الناس تفعل، وقبله وامسحه باليد، وإن لم تقدر فالإشارة كافية. وفي هذا الطواف يسمي للرجل شيئاً: الشيء الأول الاطباع، والاطباع أن يجعل الرداء وسطه تحت

كتفه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في جميع الطواف، ولا يضطبع قبل الطواف ولا يضطبع إذا فرغ من الطواف. أما الشيء الثاني الذي يسن فهو الرمل، ولكن الرمل إنما يسن في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها كما يمشي في على عادته. ماذا يقول عند استلام الحجر؟ يقول عند أول مرة بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا دار وحاذ الحجر يقول الله أكبر فقط. وماذا يقول عند استلام الركن اليماني؟ لا يقول شيئا، لا تكبيرا ولا تسمية، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعل في الركن اليماني؟ يستلمه بيده فقط، يعني يمسح عليه بيده اليمنى فقط، ولا تقبيل فيه ولا إشارة إليه لو لم تتمكن من الاستلام. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط، نعم، قبل أن أقول وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. وبين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كان المطاف زحاما وانتهيت من هذا الدعاء قبل أن تحاذي الحجر الأسود فكرره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، كرر ثلاثا أربعا خمسا حتى تصل إلى الحجر الأسود. فإذا أتممت سبعة أشواط، نعم، قبل أن أقول وماذا تقول في بقية الطواف؟ ماذا تقول؟ تقول ما شئت من ذكر ودعاء وقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما الكتيب الذي بأيدي كثير من الحجاج والعمار الذي فيه لكل شوط دعاء فإنه بدعة، وكل بدعة ضلال، بدعة. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص كل شوط بدعاء. فإذا أتممت سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصل ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم تنصرف ولا تمكث في هذا المكان لا لدعاء ولا لغيره، لأن غيرك من الطائفين أحق منك إذا أديت السنة، فلا تحدثه على غيرك. ثم إذا فرغت من الركعتين فاذهب إلى الركن أي إلى الحجر الأسود واستلمه أي امسحه بيدك اليمنى بدون تقبيل وبدون تكبير. فإن لم تيسر فلا تذهب،

إشارة اخرج إلى الصفا. فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرر ذلك بقولك أبدأ بما بدأ الله به، واصعد الصفا حتى ترى الكعبة، ثم استقبلها رافعا يديك رفع دعاء هكذا تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تعيد الذكر مرة ثانية، ثم تدعو، ثم تعيده مرة ثالثة، ثم تنزل متجها إلى المروة، وحينئذ تجد بين يديك عمودين أخضرين. فالسنة للرجل فيما بين هذين العمودين أن يسعى سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا إذا كان المسعى واسعا، أما إذا كان ضيقا فلا تتعب نفسك ولا تتعب غيرك، امشي كما يمشي الناس. فإذا وصلت إلى العالم الآخر فامشي ولو كان في المسعى سعى، امشي مشيا عاديا إلى أن تصل إلى المروة، فتصعد عليها وتستقبل القبلة وترفع يديك وتقول ما قلته على الصفاء. طيب، هل يكرر الساعي قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله كلما أتى على الصفا أو كلما أتى على المروة؟ لا، ولا تغتر في العامة. هذه الآية لا تتلى إلا إذا دنوت من الصفا أول مرة فقط. وماذا يقول الساعي في بقية سعيه؟ يقول ما شاء، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بين العلمين وهو يركض رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإن قلتها فحسن وإن قلت غيرها فحسن. ليس فيه توقيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتممت سبعة، وهنا أسأل أين يكون الختام، على الصفاء أو على المروة؟ لا، انتبه، أين يكون الختام؟ سبعة أشواط، المروة. طيب، إن قالت لك نفسك عند الصفاء إنك قد أتممت فخطر، لأنك إما أن تكون زدت شوطا أو نقصت. لا يمكن أن يكون آخر السعي إلا على المروة. فإذا أتممت السعي سبعا فقصر من شعر رأسك، وليكن التقصير تقصيرا مجزئا عاما لكل الرأس، فلا يجزئ أن يقص إشعارات من رأسه ولو من كل جانب، لابد أن يشمل الرأس بحيث يظهر على الرأس أنه مقصر، وبذلك تحل الحل كله وتعود كما كنت قبل الإحرام، تلبس ما شئت مما أباح الله، تتطيب إذا كان أهلك معك فهم حلال، وتبقى محلا إلى يوم الثامن من ذي الحجة. في اليوم الثامن ماذا نفعل في اليوم الثامن من ذي الحجة؟ نغتسل في المكان الذي نحن فيه، ونتطيب، ونلبس ثياب الإحرام، ونقول لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونبقى في منى، نصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى عمل اليوم الثامن. فماذا نعمل في اليوم التاسع؟ إذا طلعت الشمس فإن الحاج يسير إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل في نمرة وهي مكان معروف فليفعل، وإن لم يتيسر فليستمر حتى
إلى عرفة وينزل في أي مكان كان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فيقف في أي مكان، لكن لابد أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة. وقد وضعت الدولة وفقها الله علامات واضحة بارزة تحدد عرفة، ولا تغتر بمن ينزل قبل الحدود ولو كثر، سر حتى تتيقن أنك دخلت في حدود عرفة، وتبقى في عرفة، فإذا زالت الشمس فأذن وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، صلى في بطن عرنة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع بينهما جمع تقديم، فاتبع نبيه، ثم بعد هذا تتفرغ للذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولو أن تكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو تكررها من صلاة العصر المجموعة إلى الظهر إلى الغروب كان هذا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مع أن الإنسان عنده ولله الحمد أذكار أخرى، أكثر المسلمين عندهم أذكار أخرى، عندهم القرآن، عندهم دعاء يدعون الله بما شاءوا من خير الدنيا والآخرة، هذا مكان دعاء وزمان دعاء، أدعو الله بما شئت ولا سيما في آخر اليوم. إذن ماذا فعلنا في اليوم التاسع؟ صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، التفرغ للدعاء والذكر، فإذا لحقك ملل، لأن الإنسان قد يمل من الظهر إلى العصر إلى المغرب، إذا لحقك ملل فلا بأس أن تعطي نفسك حظها من الراحة، إما بنوم أو بمراجعة مطالعة كتاب أو ببحث مع إخوانك فيما ينفع بدون جدال. وينبغي إذا أراد الإنسان أن يقرأ كتابا في هذا اليوم أن يحرص على الكتب التي ترقق القلوب وتقتضي الخشوع، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعد غروب الشمس انتهى العمل في عرفة، فيسير الحاج منها إلى مزدلفة ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. الذي يقصر هي العشاء، أما المغرب فلا تقصر، وينام فيها في مزدلفة إلى أن يطلع الفجر، ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر بعد الأذان وسنة الفجر، يصلي الفجر ويبقى يذكر الله عز وجل إما في مكانه، أو إن تيسر له أن يذهب إلى المسجد الحرام الذي فيه المسجد اليوم فليفعل، وإن لم يتيسر ففي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف حتى يسر. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس. إذن ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نتوجه إلى أين؟ لا، إلى مزدلفة من عرفة، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ونبيت إلى أن يطلع الفجر، ثم نصلي الفجر بعد الأذان وركعتي الفجر، ثم بعد ذلك نبقى في مزدلفة إلى الإسفار جدا، نذكر الله عز وجل ونستغفره، ثم ندفع إلى منى. وهنا نسأل، هل يجوز

ندفع من مزدلفة قبل الفجر؟ نقول نعم يجوز، لكن في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب القمر، فإذا غاب مشت إلى منى. فيجوز أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، يعني حول الساعة الثانية من الليل أو قريبا من ذلك، ولكن الأفضل أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتذكر الله عز وجل ثم تنصرف، إلا إذا كان معك نساء أو صغار يشق عليهم مزاحمة الناس، أو ضعفاء يشق عليهم مزاحمة الناس، فانصرف أنت وإياهم قبل الفجر لأجل أن تصلوا إلى منى قبل الفجر فترموا الجمرة جمرة العقبة قبل أن يحصل الزحام من القادمين من مزدلفة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء ولا سيما الضعيفات أن ينصرفن من مزدلفة في آخر الليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبعث بأهله من مزدلفة في آخر الليل حتى يوافوا منى لصلاة الفجر، أما هو فيبقى في مزدلفة فيرمي الجمرة هناك قبل الفجر أو مع الفجر. وهذا هو فائدة الترخيص، أن يرخص للناس الضعفة في الدفع في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه في أغيلمة بني عبد المطلب وقال أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فهذا حديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من ضعفه وقال لا حجة فيه، ومنهم من صححه، وعلى القول بالتصحيح يكون هذا النهي من باب التنزيه والأولى لا من باب التحريم، إذ أننا لا نعلم أن للتقدم من مزدلفة فائدة إلا أن يرمي الإنسان قبل حطمة الناس. ثم إن رمي جمرة العقبة يكون من أول ما يأتي الإنسان إلى منى، ولهذا قال بعض العلماء رمي جمرة العقبة تحية منى، كما أن الركعتين تحية المسجد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله، يعني ما نزل برحله، مشى على طول، سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة ثم رماها وهو على بعير، مما يدل على أن الأفضل لمن وصل إلى منى سواء كان بعد طلوع الشمس أو في آخر الليل أن يبادر بالرمي، وهو كذلك. ولننظر ماذا نفعل يوم العيد وهو أكثر الأيام أنساكا، يوم العيد أكثر الأيام أنساكا، ولهذا يسمى يوم الحج الأكبر. وإذا وصل الحاج إلى منى ماذا يبدأ به؟ يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر حتى يتم سبع حصيات. وليس من الشرط أن تصيب الحصاة الشاخص العمود القائم، مو شرط، لأن هذا العمود إنما جعل علامة على المكان. الشرط الذي لا بد منه أن تقع الحصاة في الحوض في المرمى، هذا الشرط. أما أن تضرب الحجر العمود القائم فليس بشرط. بعد رمي جمرة العقبة نذبح الهدي، وبعد ذبح الهدي نحلق، ثم نتحلل ونتطيب وننزل إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي. والطواف هنا طواف الحج، لأن طواف العمرة

خامس السعي، والأفضل أن ترتبها هكذا، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، الأمر واسع، حتى لو قدمت السعي على الطواف فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في الرمي والتقديم والتأخير، فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من توسيع الله عز وجل على العباد، أن جعل كل واحد يفعل ما يتيسر له، حتى لا يجتمع الناس على شيء واحد فيتضايقوا. ولهذا تجد الناس يوم العيد متفرقين، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى، حتى يتسع المجال للأعمال. إذا نرجع إلى إلى إلى يوم العيد، ماذا يصنع الحاج يوم العيد؟ يدفع من مزدلفة إلى منى فيرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف أو السعي. نعم، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي. والأفضل أن تكون مرتبة هكذا، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. وهنا مسائل للأعمال التي تفعل في يوم العيد. أولا، هل يجب أن نلقط الحصى من مزدلفة، أو السنة أن نلقطه من منى؟ الثاني، السنة أن يلقط من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو على بعيره، وهذا يدل أنه لقطه من منى، والظاهر أنه لقطه له وهو واقف على الجمرة لأجل أن يرمي به. ثانيا، لو سقطت الحصاة من يدك وأنت ترمي، فهل يجوز أن تأخذ من الحصى الذي تحت قدميك وترمي به؟ الجواب نعم يجوز، ولو كانت الحصى قريبة من الحوض. الثالث، لو أنه رمى خمسا وسقط حصاتان من يده ومع الزحام خرج وأخذ حصاتين ورمى بهما بعد أن أبعد عن الزحام، هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، يجوز، لأن الموالاة بين في الرمي ليست بشرط عند كثير من العلماء، وإذا قلنا إنها شرط فإن فواتها في مثل هذه الصورة ضرورة، ضرورة فلا بأس. طيب، هل يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد الظهر؟ نعم يجوز. وإلى ما بعد الغروب؟ نعم يجوز، لكنه سيتوقف على ذلك التحلل، لأنه إذا لم يرمي فإنه لا يتحلل. لكن بعض الفقهاء يقول إنك إذا فعلت اثنين من ثلاثة حللت التحلل الأول، والاثنان والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. يقول إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حللت التحلل الأول، وإذا أضفت إلى ذلك السعي حللت الحل كله. طيب، هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى، لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل أو نقول لا تحل حتى تنحر؟ يحل، ولا علاقة للذبح في التحلل، يعني بمعنى أنك تحل وإن لم تذبح الهدي. وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الفقهاء.

الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحة أو غيرها للهدي، فيقول مثلا هل أحل وأنا لا أدري هل ذبحوا هدي أو لم يذبحوه؟ نقول لا، ليس لك شأن في هذا سواء ذبحوه أم لم يذبحوه، لأن النحر لا علاقة له في إيش؟ في التحل. طيب، ونسأل هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى الليل؟ الجواب نعم يجوز. إلى الغد يجوز، إلى ما بعد الغد يجوز، إلى آخر يوم من الشهر، ولا يجوز أن يؤخر عن الشهر شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تؤخر الطواف إلى آخر شهر ذي الحجة. ومع ذلك ما دمت لم تطف فإنه باق عليك التحلل إيش؟ الثاني، فلا يحل لك النساء حتى تكمل ما يكون به التحلل الثاني. ونسأل لو أن الإنسان طاف اليوم وأخر السعي إلى اليوم الثاني هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل الموالاة، أما الوجوب فليس بواجب، ولهذا يجوز أن تطوف في أول النهار وتسعى في آخره، أو أن تطوف في النهار وتسعى في الليل، أو بالعكس، لأن الأمر في هذا واسع، الموالاة ليست بشرط. ثم في اليوم الثاني من أيام منى وهو اليوم الحادي عشر يذهب الحجاج إلى رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر، فيرمون الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أبعد الجمرات الثلاث عن مكة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى كذلك، ويقف بعدها مستقبل القبلة رافعا يديه فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك أي بسبع حصيات، ولا يقف بعدها، هكذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن شق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله فمن تعجل في يومين هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم وإن أخر طواف الإفاضة طواف الحج

فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا، يجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصواتها للبلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير، هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأكل من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، تذبحها أنت بيده إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية، ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذا نقول: ضح في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تترك شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط: الأول أن يكون من بهيمة الأنعام،

وهي الإبل والبقر والغنم، والثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو نصف سنة في الضأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع أن يكون في الوقت المحدد وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده، فلو ذبح الأضحى قبل الصلاة لم تجز، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجز، لا بد أن يكون في الأيام المعتبرة شرعا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائغ.

0: الحمد لله الذي كتب على عباده الحج وجعل من أحب الأعمال إليه العج والثج، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، أهلا ورحبا وحبورا بكم في الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي سابقا في صامطة. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
1: حياكم الله وحيا جميع المستمعين والمستمعات، ونسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع.
0: فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، في البدء نحب أن نسمع تعريفا للحج ومتى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء الحج أو العمرة أو هما جميعا، هذا هو معناه لغة وشرعا. أما متى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فالجمهور على أنه فرض في السنة السادسة، ولكنه لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم لكون البيت حينئذ كان محكوما بجماعة المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالمدينة، فقد تأخر تنفيذ الحج لأمور: أولا لكون البيت الحرام في ذلك الوقت تحت إمرة قريش، وهم ما زالوا باقين على دينهم دين الإشراك، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكنه أن يدخل الإسلام في مكة، ويتغلب صلى الله عليه وسلم على أهلها ويدخلها فاتحا ومنتصرا، فقد حقق الله له ذلك في السنة الثامنة، فدخلها في رمضان فاتحا ومنتصرا، وبعد ذلك كان الحج بعد موقعة هوازن وحصار الطائف، ولم يكن من بعد ذلك شيء من الإصلاحات. وفي السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل بعد ذلك علي بن أبي طالب، بعد أن سافر أبو بكر أرسل علي بن أبي طالب وجماعة معه ليكونوا مؤدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكون علي بن أبي طالب هو ابن عمه، وكان جماعة المشركين يرون أنه لا يؤدي عن الرجل الأمير أو ما أشبه ذلك إلا رجل منه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ومعه جماعة ليبلغوا ما أرسلهم به، فأرسله بألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الله سبحانه وتعالى أجل المشركين 4 أشهر وكذا هكذا. فمثل هذا قد تحقق، وجاء جماعة علي بن أبي طالب الجماعة الذين معه، فكانوا يصيحون في الحج في فئات المشركين ويبلغونهم حتى بحت حلوقهم، فكان في ذلك أداء يعني ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمنع أي مشرك من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام، وأنه أيضا لا يطوف بالبيت عريان، والطقوس التي كانت يعني تعمل في أيام الجاهلية فتستبعد جميعا. وهكذا أيضا أجل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين 4 أشهر كما هو ظاهر في أول سورة براءة. وبعد ذلك في العام 10 عند ذلك تهيأت الأمور، فحج النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الحج بعد الإصلاحات التي سبقته. فبعد أن حج صلوات الله وسلامه عليه ووقف بعرفات، وأنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم تدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا 94 يوما، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في

0: الثاني عشر من ربيع الأول في الثاني عشر يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هل لنا أن نسمع من فضيلتكم الآيات والأحاديث أو بعضا منها الدالة على فرضية الحج؟ فلتتفضلوا بارك الله فيكم.
0: من الأحاديث من الآيات، آيات دالة على الحج، على فرضية الحج، الآية قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أن الحج لكونه يأتونه يأتيه الناس من أماكن بعيدة، فربما كان بعضهم مستطيعا لتجشم هذه المشقة بالاستطاعة الذاتية والمالية، ومنهم من يكون مستطيعا ذاتيا ولا يكون مستطيعا ماليا، فلذلك علقه بالاستطاعة. والاستطاعة تكون بالذات وبالمال. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما قلت أن الاستطاعة تكون بالذات أو المال، فمن استطاع بالذات والمال معا وجب عليه الحج، ومن استطاع بالذات ولم يستطع بالمال لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة المالية. وهكذا يعني تعليق الله عز وجل له بالاستطاعة، هذه فائدته، فائدته أن يكون الحج واجبا على المستطيع استطاعة مالية وذاتية. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الخمسة، ومن تمامها أو تمامها حج بيت الله الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فذروني ما تركتكم، فإنما آلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقد اتفق العلماء على أن الحج إنما يجب على الإنسان مرة.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، للحج فضائل جاءت بها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل في كتابه، فهل لنا أن نسمع من فضيلتكم بعضا من فضائل الحج بارك الله فيكم؟
0: من فضائل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه من الفضائل، وما أعظمها من فضائل، فضائل يحرص عليها وينبغي للمسلم المسارعة إليها، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل يجب أن الإنسان يسارع إلى الحج ولا يتكاسل أو يبخل، فقد يكون يأتي هذا بخلا من بعض الناس، وقد يأتي هذا كسلا من بعض الناس. فلو علم الذي يعني يذهب للحج ما له عند الله سبحانه وتعالى لا كان له، كان أن لو كان على ركبتيه أو على مرفقيه زحفا لكان أن يحرص على الحج الذي يعني وعد الله عليه بهذا الوعد الحسن: من حج فلم يرفث ولم يفسق فليس له جزاء. من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الوعد من الله فيه فضيلة عظيمة يجب أن يحرص عليها.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من هذا البرنامج الحج آداب وسلوك، آملين أن يتجدد اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله،
2: السلام عليكم الأنبياء ورحمة الله وبركاته. أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان: معرفة الحق والعمل به، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في محافظة جدة ليلة السبت 26 من شهر جماد الآخرة عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وصحبه وسلم تسليما
3: كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تكرار الكلام وتكراره أخشى أن من كثرة الكلام ينسي آخره أوله، فما مضى في اللقاء الذي كنا فيه الحمد لله إن شاء الله فيه خير وكفاية. لكن يعني من خلال هذه السؤالات أو من الذي جرت في اللقاء هنا في الغرفة أو في الصالة، وما ذكر الأخ أيضا الآن فيما يجري في من الساحة عندهم في بلادهم، ليس هو محل واحد. يعني بعض الناس تتأثر باستغلال أهل الأهواء لهم بالأموال وشراء ذممهم فيميل، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا. وهذه فتنة من أعظم أنواع الفتن، الفتنة في المال. فواجب طلبة العلم في هذه البلاد وغيرها من البلدان أن يبينوا هذه الحقيقة، وهو أنه يجب أن يرتبط الناس بالحق، وأن ينصروا الحق، وأن ينتصروا للحق، وأن يلزموا الصواب في ذلك، ويعرفوا طرائق أهل الأهواء في استجلاب الناس وإغرائهم بها. وهذه الطريقة طريقة يعني قديمة جديدة يفعلها أهل الأهواء من قديم ليس من الآن.

ولكن لهم في هذا صور عديدة وتصورات كثيرة، لكن يبقى أن بيان الحق للناس في هذا الباب واحد لا يتغير ولا يتبدل. فإظهار هذا للناس مع بيان خطورة هذا المبتدع، إن كان رافضيا كالحوثي، ولا إن كان إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو قطبيا أو غير ذلك من الأفكار والمناهج المنحرفة، يبين لهم ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إن عرف الحمد لله، وانتهى فالحمد لله، وإلا فالمعركة بين الحق والباطل مستمرة. وكما ذكرت في اللقاء أن من أعظم أسباب ظهور البدع وانتشارها ضعف حملة نور النبوة. خذها هذه في أذنيك، لا يمكن أن تقوى البدع ويظهر أهلها ويصدعون بباطلهم ويتظاهرون به في كل محفل من غير مواربة إلا بسبب ضعف حملة نور النبوة. فإذا دحض هذا وإضعافه بنشر نور النبوة وتعليمه في الناس وإظهاره للناس. طبعا لما نقول النشر والبيان والإيضاح، هذا لا يقوم به أحد الناس، هذا الباب لا يقوم به أحد الناس. فتنشر السنة كيفما تشاء، على رأيك وعلى هواك وعلى كيفك، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الكتاب والسنة. ولهذا لا يمكن أن يدعو الناس من ليس أهلا للدعوة، إذ فاقد الشيء لا يعطيه. ما الدليل على أن الحكمة هي الكتاب والسنة؟ قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أهل العلم يقولون أن الحكمة هي السنة، فلا يمكن أن تكون دعوة بغير أدلة من الكتاب والسنة. وحديث العرباض ظاهر: موعظة فأوصاهم بالتقوى، إلى آخر الحديث. إذن لا يعني أن تكون الموعظة يصحبها ماذا، أو تكون الموعظة حكايات وروايات القصاص والجهلاء والدخلاء كما يفعل التبليغيين وغيرهم، حتى كثير من الحكايات مكذوبة ويعني مختلقة، وهم أقرب إلى القصاص الذين حذر السلف منهم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكر أهل العلم كالإمام ابن القيم وغيره أن المراد بالموعظة هي بالوحيين، يعظهم بالوحيين، يذكرهم، يخوفهم، يرغبهم ترغيبا وترهيبا بما يلين قلوبهم. إذن وهذا مستفاد من أيضا من حديث الإرباط، الموعظة ذرفت منها عيونهم وجلت منها قلوبهم، وقد عرفتم تتمة ذلك. ولا يخفى عليكم، أظنكم تقرؤون وتعرفون كتاب الإمام البخاري الصحيح، الجامع الصحيح للإمام البخاري، في أحد أبو كتبه كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الوضوء، كتاب الرقاق، كتاب إيش؟ الرقاق، وهو المواعظ هذه المتعلقة بالوعظ مما يرقق القلوب. وانظر فيها أحاديث على شرطه رحمه الله، وهي علم يعلم ويعرف الناس به. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى الجدال يكون مبنيا على هذا، على الوحيين، بعلم، بالتي هي أحسن. متى يكون الأمر حسنا؟ ما كان موافقا لشرع الله، مبنيا على هذه الأصول وهذه الأدلة وهذه البراهين والبينات. إن لم ينتفع لا بالحكمة ولا بالموعظة ولا بالجدال كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله في مناظراته ومجالسه مع من يناظره من أهل الأهواء، ويبين ذلك بالعلم، ماذا يفعل؟ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: فإن لم ينتفع فتنتقل معه من الجدال إلى الجلاد. إلى ماذا؟ الجلاد، المصارمة والرد والتبكيت. وهذا لا يمكن أن يتأتى إذا كنت فاقدا لأول الأمور التي هي مبنية

من على الوحي. إذن لما نقول نشر نور النبوة في الناس إنما المراد به ماذا؟ نشر العلم. وهل هذا يتأتى من كل أحد؟ لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الناس في هذا الباب بارك الله فيكم في معرفتهم بالحق والباطل ليسوا في درجة واحدة وليسوا في مقام واحد، فهم متفاوتون في الإدراك والتمييز والمعرفة، وبالتالي يتفاوتون في التصرفات والمواقف، وبالتالي يتفاوتون في أثر هذه الدعوة وتمييزها بعضهم عن بعض. فالناس وأقسامهم في معرفة الحق والباطل أربعة أقسام، قد بين هذا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، هم على أربعة أقسام. كل الذي تبحث عنه، شوف كل الذي تبحث عنه، إن كنت تدعو الناس في العراق، في اليمن، في السعودية، في باكستان، في الشرق، في الغرب، أمريكا، سيبيريا، أي مكان، القاعدة لا تختلف ولا تتخلف، والمسلك واحد. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أعطاه الطريقة صحيح، وأعطى كل من ذهب من أصحابه أو بعثهم، وتار على هذا من بعده أصحابه أبو بكر عندما كان يبعث وغيره من سادات العلماء من أصحاب رسول الله، طريقة واحدة، منهج واحد مرسوم انتهى، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن معرفة الناس بهذا الحق الذي ترغب في بيانه أو الذي ترغب في الدعوة إليه، الناس في هذا على أربعة أقسام. القسم الأول من عرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، عرف الحق مفصلا والباطل إيش؟ مفصلا. هذه الطريقة، طريقة معرفة الحق المفصل والباطل المفصل، هي التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم: وهم أعلم الخلق وهم الأدلاء الهداة، وصفهم بأنهم أدلاء هداة. أدلاء ما فقط يدلك، وهداة يهدونك إلى الحق ويرشدونك إليه، وهم متمسكون به. لأن العلماء على قسمين: علماء على الحق وعلماء على الباطل. علماء على الباطل إيش صفاتهم هؤلاء عالم السوء؟ يذكر الإمام ابن القيم أيضا في الفوائد أن هؤلاء علماء السوء وقفوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم. قال: وهم في الصورة أدلاء، شوف في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. أما في الوصف الأول ممن عرف الحق المفصل والباطل المفصل وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أعلم الخلق، قال: الأدلاء الهداة. هؤلاء ضبطوا وامتثلوا ما أمر الله به وبينه في كتابه العزيز وصار عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف عرفوا الحق المفصل؟ عرفوه من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له إيش؟ الهدى. وتبين الهدى لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة الحق المفصل. كيف عرفوا الباطل المفصل؟ من قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين سبيل المجرمين إلا إذا ما عرفت الباطل المفصل. ومن قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا التمييز لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الباطل المفصل والحق المفصل. القسم الثاني من عرف الحق بالتفصيل والباطل من كلامه رحمه الله، يعني خلاص على القاعدة كما يفعل كثيرون الآن. يا أخي لا